القيامة النبي صلى الله عليه وسلم برضو من سيرته أن ليه المقام المحمود. يقول صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. يا سلام يا سلام يا سلام، نكون إحنا فين؟ في مكان مرتفع. ما أصلاً أنت متبع مين؟ أنت متبع للمرفوع، ورفعنا لك ذكرك، فأنت خلاص أنت ماشي ولا المرفوع فترفع. فأكون أنا وأمتي على تل. في ناس يقول لك أنا بقيت أخاف. ما أنا عاوزك تخاف، تخاف المنازل دي ما تفوتكش. وسيبك بقى من جوه، أنا بقيت أنا حاسس أن أنا عندي وسواس، أنا بقيت خايفة، أنا بقيت مرعوبة، أنا بقيت كذا. لا، اتعدل اتعدل وفوق، هتلاقي نفسك بقيت جميل. لكن أحيانا أنت بتريح نفسك بالشبه بالمخدر ده، أنا بقيت بخاف، حاسس عم تقول كده هتدنك بقى في الدايرة دي. اللي خايف بصدق يشتغل خلاص. في واحد شايف أني أنا مرة في يوم من الأيام، سبحان الله، ولد ماشي مع والدته، والدته كل شوية تقول له: يا حبيبي امشي، مش قادر يا ماما. يا ابني امشي، مش قادر يا ماما. كان شايل شنطة كده، شيل لي الشنطة. تقول له: يا حبيبي يلا يا حبيبي، أنا شايل حاجة مش هنفع. المهم في كلب صغير وراه كده راح مهوهو، الواد جري جرية خلاص راح فيها كولومبيا. هو إيه اللي حصل؟ الواد ده صادق في الهرب، الواد ده كان صادق إنه يهرب. لما استحضر الخوف فعلا الواد إيه؟ الواد نطق نطقة تقول: إيه ده، ميسي بيجري؟ يا عم انت جبت الجارية دي منين؟ ايوه. فهو نفس الكلام، كلكم فيكم البراءة دي. لو فعلا انت خفت هتتحرك. الخوف بيدفعك انك تتحرك، مش الخوف اللي بيقعدك وبيثبتك ده مش خوف ولا حاجة. لا، ده سميه اي حاجة تانية، اسميه بقى مرض، سميه وسوسة، سميه خلل، لكن لا، الخوف الطبيعي اللي بيخاف من الاسد بيجري. واحد ماشي في الشارع فلاقى في اسد بيجري، بيدخل اي مكان يستخبى، لكن مش بيدام يقول انا خايف، انا واقف، انا مالا عيط. حبيبي اتحرك لو انت صادق في خوفك. فسبحان الله، يبعث الناس يوم القيامة فاكون انا وامتي على تل ويكسوني ربي. يا ربي بقى يقف هنا بقى، انت بص يكسوني ربي دي اقف كده ويعني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. شوف يكسوني ربي دي، ويكسوني ربي، يا الله، ويكسوني ربي حلة خضراء ثم يؤذن لي، يا الله، فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. كل خير فبسببه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا على هذا التل مع رسول الله ونحن في عفو وعافية وعزة وإباء. مقام المحمود ده يلزم منه صلى الله عليه وسلم أنه سيقف مقاما يحمد عليه من جميع الخلق. وفي قصة جميلة بتشرح لنا الأمر ده، بيحكيها لنا التابعي معبد ابن هلال، بيقول: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، رحنا لأنس رضي الله عنه، وذهب معنا ثابت البناني. ثابت ده تلميذ أنس وكان بيحبه أوي أوي، كان يقول له: دعني أن أقبل عينك أيها الأستاذ. فيقول له: ليه؟ يقول له: عين رأت رسول الله، عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت ده جميل قوي. المهم بيقول: فرحنا لثابت، فذهبنا إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فكان بيصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الأعشى. فراحوا يعني الأنس يعني. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، يعني دخلوا ضربوا لخمة كده وتلخبطوا، فيأتون آدم، يروحوا يجروا لسيدنا آدم، بيحنوا ليه؟ لأبيهم، ليرجعوا للفطرة بقى، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، مش بتاعتي، يا الله، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله.
فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إيه رأيكم يكون شعارنا في البيت وفي الحياة وفي المجتمع وفي حياتنا وفي قلبنا وفي عقلنا عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما يبقاش عندنا برنامج اسمه عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما يبقاش علينا عندنا حياتنا كلها اسمها كده عليكم بمحمد؟ بما ان هناك الموضوع هيخلص منه، طب ما يبقى من هنا يخلص. فيأتوني، يا سلام على كلمة فيأتوني، فأقول أنا لها. الله على أنا لها، أنا لها. كما كان في الدنيا شعاره أنا له، كافأه ربه بأن جعله في الآخرة يقول أنا لها. كان أفضل من كان له في الدنيا، ففي الآخرة بقى أنا لها. من غيره يقول أنا لها، أنا لها صلى الله عليه وسلم. فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يا الله يا جماعة، الكلام ده فعلا محتاجك انك عشان تقوله لازم تروح الروضة، يعني لازم تبقى انت اصلا مؤهل انك تتكلم في الكلام ده. يعني فعلا صعب جدا انك تعيش المعاني دي بسهولة. فأقول أنا لها فأستأذن على ربي، أنا لها من غير أحمد قالها. مين غير أحمد صلى الله عليه وسلم قالها؟ لا أحد. ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، السجدة العظمى. فيقول يا محمد ارفع رأسك. يا الله، تخيل هذا المشهد. ربنا في عليائه وجلاله وكبريائه وعظمته يقول لرسول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. انا يعني الجملة دي بقى انت تحطها كده قدامك وشوف نفسك بقى، شوف نفسك انت بتعمل ايه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك كونوا عباد الله إخوانا. كان في أخ امبارح كده فبذكره بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وصاك بأخوك، قال كونوا عباد الله إخوانا. فأخ ما شاء الله مؤدب، قال ونعم الوصية ووصية رسول الله على العين والرأس. الجملة جميلة يا جماعة، أنك تعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني اتقي الله في إخواتك المسلمين، يا معشر من آمن، لما يحذرك صلى الله عليه وسلم انك من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته. تعمل ايه انت؟ تعمل ايه المفترض مع كلام زي ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لك ان المسلم اخو المسلم يعمل ايه بقى يا رسول؟ لا يظلمه، لا يخذله. انت عارف يعني ايه لما تمسك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنفسيه ديت، بنفسيه على العين والراس؟ والله العظيم حياتك هتتغير، أنا بحلف لك بالله. لا يسلم، لا خلاص، ومن ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه. يا محمد ارفع رأسك، إذا كان الرب بيقوله كده طب أنا ليه ما أقولش للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ يا رسول الله ارفع قولك، كلامك على العين والرأس، قل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. يا الله، فأقول يا رب أمتي أمتي، هيكون إيه طلبه؟ أنا وإنت، أنا وإنت. شوف بقى إحنا بنعمل إيه وفي الآخر يطلبني أنا وإنت. يا رب أمتي أمتي، يقول فأنطلق فأخرج من، فيقول يقول الله سبحانه وتعالى انطلق، فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحقق إيه، يقول له فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. خلاص يا محمد ادخل طلع اللي في قلبه حتى حبات رز. فانطلق فافعل ثم اعود. ها خلاص، عاوز ايه؟ ماذا تريد يا رسول الله؟ لا، قلبه رحمه للعالمين. برضو في اخ لسه جوه. يا نهارك ابيض، اللي لسه انت جوه، انت كنت بتعمل ايه يا ابني؟
انت كنت بتعملي ايه؟ انت كنت شبهنا في الظاهر وفي الباطن عاملة ايه؟ انت كنت عامل ايه جواك من جواك؟ لدرجة النبي طلع اللي جوه في قلبه حباية رز. انت لسه ما طلعتش يبقى انت لسه اللي جواك اقل. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مهتم بيك ويغتم انك ما تطلعش. فأحمده بتلك المحامد. أرجع تاني أحمده تاني وأخر ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. في حاجة دلوقتي جات لي مش عاوز أضيعها. إيه هي؟ لو أنت عاوز عطاءات كبيرة اعمل زي ما النبي عمل، اسجد واشكر واثني على ربك وامدحه. امدحه، هو ما قالوش حاجة، هو مدح مدح مدح مدح بس، مدح مدح مدح. في نهاية المدح يتقال لك سل تعطى. يا عم خلاص هنديك. فده بقى فتح الأسرار. حاجات ما بتتحلش إلا بسجدة فيها مدح، سجدة بمدح تطلع. فأحمده فيتم أخر له فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول أمتي أمتي، فيقول طيب انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إن اللي فيه ذرة إيمان أصغر من نملة طلعوا فأخرجهم. فأنطلق فأفعل إيه كمان؟ لسه في ناس جوه. يا نهارك أبيض يا اللي جوه، ربنا عافينا والله. خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، أختك وأخوك دخلوا وسبقوا وبلا حساب، وبلا حساب. وحضرتك عافاك يعني، ربنا يحفظكم يعني. وبعض الناس فين؟ لسه جوه، لسه جوه مع الشفعة الأولى. الشفعة الأولى ما طلعش والتانية ما طلعش، تعال نشوف التالتة. فأعود فأفعل ما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل. فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي. فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل خردل من إيمان. فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. يا الله، إيه ده بقى يا جماعة؟ إيه الجمال ده؟ أنتوا عارفين أن الحديث ده لسه ليه تكملة؟ إيه هو؟ ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد وأخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. إيه ما انت خدت خلاص، خدت أدنى أدنى أدنى مثقال. ده حاجة يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. طب يا رب خليني أطلع اللي قال لا إله إلا الله. فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طبعا قالها وعاش عليها ومات على شيء لا ينقضها. ما اللي بيسب الإله وبيسب الدين وبيسب كلام رب العالمين ده نقض لا إله إلا الله. لكن في واحد قالها وما نقضهاش. وفي رواية إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. طب ليه بقى جبت لكم الرواية دي؟ انتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لما يعوزوا منه حاجة يبعتوا الحب ابن الحب، يبعتوا فاطمة، يبعتوا أسامة، يبعتوا ليه؟ المحبوب. لما يكون يتضايق يبعتوا المحبوب. الرب غضب سبحانه وتعالى، هنبعت مين؟ نبعت المحبوب. فلما يغضب نعمل ايه بقى؟ عليكم بمحمد، عليكم بمحمد، هذا ده الأحب ده. فأقول أنا لها أنا لها. يا الله، عاوزين نقف يا جماعة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نقف. انت هتقف يوم القيامة تسمع عن شخص تراه أمامك في يوم تقف الأمم كلها من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها منكسر. الكل موجود، الجن موجود، الإنس موجود، الحيوانات موجودة، المخلوقات، الملائكة، الجبال، كله كله، والكل بيقول سلم سلم، والأنبياء بيقولوا يا رب سلم سلم. وفجأة تسمع قل يسمع لك سل تعطى اشفع تشفع. تتفاجئ. اللي بيتقال له كده هو اللي كان من هديه
انك تقول لبنتك ولزوجتك ارتدي الحجاب يا بنتي، اللي كان من هديه حافظه على الصلوات، اللي كان من هديه المعاني دي، هل ممكن يبقى شعارك بقى هو ده؟ قل يسمع لك. قل لي مشاعرك ايه بقى وقتها لما تلاقي الجمال الحاجة دي؟ ليه انت كنت في الدنيا لا ترى الامر هكذا؟ ليه ما كنتش في الدنيا شايف الموضوع كده؟ وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ده بيبدأ بيك انت وبقول له امتي امتي. من سيرته صلى الله عليه وسلم في الاخر ان النبي يشهد على غيره رغم عدم وجوده معهم. ايه ده بقى ان شاء الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله سبحانه وتعالى: هل بلغت؟ بيقول سيدنا نوح فيقول: نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ سيدنا نوح بلغهم، فيقول: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ من هيشهد لك؟ يقول له: محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام على الجمال. يشهد من لميكي؟ قال لك: محمد، محمد يشهد لي. فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تاخدين بالكم يا جماعة؟ يا الله على هذا التوفيق. إن من سيرته أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المسلمين عند الحوض. يا سلام على الجمال يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: أنا فرطكم على الحوض. يعني إيه؟ أنا مستنيك قدام. عارف عم تبقى مسافر كده، فواحد يقولك إيه، بص هتلاقيني عن دخلة اللي دخلة القاهرة كده على المحطة البديلة، أنا مستنيك على اليمين. لا يا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي: أنا فرطكم على الحوض. وبعدين بيحكي لك العلامة كمان بها، يقولك: من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفون ثم يحال بيني وبينهم. يا ستير يا ستير يا رب. بقول لك في ناس هتيجي علي أنا عارفهم وهم عارفيني، وبعدين يحال بيني وبينهم. أعرفهم أن دول ظاهرهم مسلمين وهم عارفيني اللي أنا النبي، بس خلاص ليه الملائكة تقول له: لا يا محمد، دول بدلوا بعد ما أنت، خلاص دول بدلوا ومش مشوا على سنتك، مش مشوا على هديك. لا إله إلا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: وإني مكاثر بكم الأمم، أنا هفتخر بيك. بينتظرك هو ولا تنتظر أنت، فهو منتظرك. وإيه كمان ده بيوصف لك المكان، بيقول لك: المكان ده حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الله أكبر الله أكبر. والله العظيم يا جماعة أنت محتاج بس تكبر وتصلي على النبي. سيبك من الأسئلة اللي بتحس كده بتنشر ريحة وحشة في قلبك، خليك كده نظيف كده، خليك نقي. شوفوا سبحان الله، بالله عليك أنت المعنى ده، أي حاجة بتحصل لك اتسلى يا عم. هو بيقول إيه؟ إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني، موعدكم الحوض. بيقول للأنصار كده: موعدكم الحوض. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان شوفوا الصحابة من نبلهم وجمالهم، كان كافي عندهم أنه يتحملوا مشاق الحياة بكلمة واحدة، هي يقول لهم إيه؟ طب أنا مستنيكوا قدام. خلاص يا رسول الله هتستنانوا قدام؟ تهون الحياة، كل حاجة نفقدها مفيش مشكلة، المهم أنت إيه منتظرنا، خلاص هنقابلك. موعدكم الحوض فاصبروا حتى تلقوني، موعدكم الحوض. كل عم تلاقي مشقة في حياتك، موعدكم الحوض. وبعدين بقى الجمال: وإني مكاثر بكم الأمم. يا عم بيقولك هفتخر بيك، مباهي بيك الأمم. يا رب أنا هكون من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيباهي بيا ولا لأ؟ سبحان الله. ولذلك بيقولك أكثروا، كتر كتر كتر من مواليدك. ليه؟ عشان تجيب ناس يصلوا على النبي ويعبدوا ربنا وافتخر بيك. انت جاي معك ثلاثة، جاي معك أربعة، جاي معك خمسة، والخمسة كل واحد منهم اتجوز بقى مع كل واحد جاب ثلاثة أربعة، فبقى فيه 15، وال15 كبروا واتجوزوا، فكل ده يجي من نسلك، فأنا باهي بيك. أقول لهم: شايفين محمد؟ فشوف محمد جاي كان معك كم واحد. إني مكاثر بكم الأمم. سبحان الله. أنت تعجب، يوم القيامة عجيب، مليان أهوال وشدائد وحاجة الواقعة خلاص، يعني حاجة صعبة.
وتتفاجئ انك تخبر في اليوم ده ان النبي صلى الله عليه وسلم مستنيك عند الحوض وحول المحبين وقعد مال يسقيهم في اليوم ده من هذا الجماع. ايه التكريم والتبديل والتعظيم ده؟ ايه الحاجات دي؟ عشان كده بيقولك فلا تسود وجهي. اوعى اوعى تيجي يوم القيامة ولا انت تيجي يوم القيامة تبقى عندك مشاكل. اياكي فإياك أنك تسود وجهه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكرمنا وإياك ونكون ممن يبيض وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هيجي معنا كلمة وجه النبي صلى الله عليه وسلم يبيض وجه النبي. عمر بيتكلم مع عدي بن أبي حاتم فعدي بيقول له أنت تعرفني؟ فعمر ابتسم قال له طبعا عارفك، أنت اللي جبت الصدقة من طي، الصدقة التي بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي حاجة كده جميلة قوي، تخيل انك تعمل حاجة تبيض بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. المقداد لما قال كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك واستبشر. فابن مسعود بيقول يا سلام بقى انا شفت ايه السرور النبي، بيقول يا ريت انا بس يبقى الدنيا كلها تروح مني وكنت خدت ليه، يا ريتني انا اللي كنت ادخلت عليه السرور. فهل انت تعمل كده ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لأنس عن اماكن تواجده يوم القيامة. كان الصحابة منشغلين بشفاعة النبي فيقول أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريدك أن تشفع لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيديله الأمان والأماكن، يقول له أنا فاعل إن شاء الله. قلت أين أطلبك؟ تبجي لك فين؟ قال أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. يا جماعة أنس الله أكبر عليه زي ما يكون ما شبعش في الدنيا، فبيقول له رسول الله ما شبعتش. أنس ده في صحيح في مسند الإمام أحمد يقول ما من ليلة تمر علي إلا وأنا أرى حبيبي في المنام وإني لمشتاق له، وإني لمشتاق له. ليلة ليلة ليلة ليلة خلاص، كتير مننا قاعد أمال يشوف إيه في المنام؟ معزة بيضة خلاص، حصان أحمر، مش عارف أرنب أبيض، إلا ما رحم رب يعني. ده أنا شايف النبي يوميا بيشوفه يوميا في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم أول من سيعبر الصراط، يقول النبي ويضرب جسر جهنم الصراط، قال النبي فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي رواية فأكون أنا أو أنا وأمتي أول من يمر. عارفين يعني أول من يمر؟ يعني أول من هيكون سعيد. ليه؟ لأن أتباع سيدنا موسى، تخيل تخيل أن مؤمن آل فرعون، تخيل أن مؤمن آل ياسين، تخيل أن أصحاب الأخدود، تخيل أن كل الحواريين أتباع عيسى، تخيل دول هيبقى قبلك هيبقى بعدك، يعني تروح أنت تعدي وتشوف الجنة وتعيش السعادة وأتباع سيدنا موسى لسه ما عدوش، وأتباع الحواريين وأتباع سيدنا عيسى لسه ما عدوش. انت ايه يا عم كل ده ليه؟ اكراما لسيدك، اكراما ليه، ده نعيم يا جماعة. واخبرنا ان احنا اول الامم حسابا يوم القيامة، الموضوع بتاعنا يخلص بدري. وبيقول لنا بقى ان هو صلى الله عليه وسلم هو اول من يقرع باب الجنة، طريق الى الجنة مغلق الا من خلاله. يقول آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت؟ فاقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا إجلال الملائكة للنبي، بك أمرت، أنا واقف هنا دوري أفتح ليك. حدث نفسك بقى، هل أنت هتكون من الزمرة الأولى اللي هتخش أول ناس أول ما الباب بقى يفتح؟ أول ما الباب يفتح مين أول ناس دخلة؟ أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. والله العظيم الحديث ده لو يعني لو ما فيش في السنة كلها إلا الحديث ده عشان يخليك تبعد عن الحسد وبغض المسلمين لكان كافيا. بس لو الجنة عزيزة عنك، لو الجنة عزيزة إنك ده ما تفرطوش. النبي ليه مكانة خاصة في الجنة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. عشان كده بيقولي أرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هو. عندك خمس نداءات في اليوم للصلاة، ها جهزت معراج الشفاعة بتاعك؟ هل بتدعي ولا قاعد مال تمصمص شفتك وقاعد مال تلعب بالموبايل؟ تعال بقى، عاوزك تتدرب على التمرين ده. النبي بيقول أنا فرطكم على الحوض، انت حدثني عن أمور هتتخلص منها استعدادا للقاء ده. يلا هو ده التطبيق بقى، يلا قولي هتعمل ايه. يعني ربنا يجزي خير، في حد قال لي المعلومة دي، ان راح اشترى مش عارف 50 ولا 100 نسخة من الكتاب وراح اداها لبعض الناس المهتمين من المعلمين والمعلمات في الدور والأماكن، وقال لهم هذا الكتاب هتاخده بحقه أن تقرأه وتقرئه على غيرك. فحسيت ان في ناس، سبحان الله، ده انا ما عملتش كده، يعني انا اللي كاتب الكتاب انا ما عملتش كده، فلقيت في ناس شغاله، في ناس شغاله مش نايمه. واعرف من بيجهز دار خلاص ويطبق فيها الكلام ده ومستقي الفكره كلها من كتاب السراج المنير. انا ناس بتشتغل، مش ناس اللي هي بتنتهي بحياتها، بتنتهي مع النبي بنهاية الدرس ومع شروق يوم الخميس. طبعا في ناس دلوقتي مددت ونامت دلوقتي، اصحى عم الحاج الله يكرمك تعالى، احنا بنقول التدريب بعد ما نخلص وبقى ارجع تاني نام. ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. يا جماعة الكتاب انا ما يعني الاشراف ان شاء الله يقولوكوا الكتاب بيتباع فين والحاجات دي كلها، انا ما اعرفش اصلا يعني هل الكتاب لسه موجود ولا خلص، يعني التفاصيل دي عندهم. ان امتي ياتون يوم القيامه غر محجلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك انا عارفهم بالعلامه. طيب انت بقى تعرف فضائل الوضوء وسنن الوضوء ولا مش عارفها؟ اخبارك ايه؟ انا لها المهم ان التي ان قصدك احد بها قلت له انا لها. عاوزين بقى نمسك سيره النبي في الاخره ونحاول نفعلها شويه معانا، واخدين بالكم؟ عاوزين نعمل ايه الحاجه دي؟ ان سنرضيك في امتك ولا نسوءك. سؤال: مين اللي انت مشغول بيه وتريد ان يرضيك الله فيه؟ مين؟ يقول النبي: وانا اول من يقرع باب الجنه. أقول لك اذكر لي أوصاف أول ناس هتخش الجنة، وإيه أكتر صفة أنت فيك، أكتر كم صفة فيك من الصفات ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. كم مرة في اليوم سألت ربك الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا نجم؟ وكده نكون عملنا تدريبات للمشتاقين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل هذه السياق. وكده محتاجين إن شاء الله إن إحنا نفعل الكلام ده، وما يبقاش كلام للاستمتاع وخلاص، إحنا عاوزين كلام للارتقاء والانتقاء. خلاص كده ننقي اللي يحصل كده في تنقية لقلوبنا من الشوائب وعقولنا، والارتقاء نرتقي، عاوزين نرتقي. فأسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا في عزة وإباء ومنع، وأن يحسن إلينا وأن يستعملني استعمالا رضيا وإياكم في تيسير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سيرته وإحياء سنته وإحياء شمائله في المسلمين، ولا نريد بذلك إلا الله. طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم، من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا وتحية لكم أينما كنتم. ندعوكم دائما للمتابعة والإنصات وللانضمام إلى برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة بإذن الله نترافق وإياكم. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. مع الله في جارية. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

وإلى مختاراتنا مما قرأت وأعجبني. نتشارك هذه القراءات لكي نستفيد منها وتكون عظة وتذكرة لنا ولكم بإذن الله.

وكتب الدكتور مصطفى محمود رحمه الله على خط النار: آفات هذا الزمان هي غياب الأخلاق وغياب الدين وتراجع الدور الرقابي للأسرة وعدم وجود القدوة في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وطغيان المادة وغلبة الطمع والجشع وأخلاق الخطف وعبادة الأغنى والأقوى والأكثر نفوذا ولو كان لصا معدوم الضمير وعبادة المظاهر ونفاق السلطة والمشي في مواكب الحكام وعولمة الهلس والتفاهة وإثارة الشهوات في كل وسائل الإعلام. كل هذه البدايات هي التي قادت إلى الفساد الذي نشكو منه. يا الله، هذه الكلمات كتبها وقالها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله يعني قبل تقريبا قد تكون 40 أو 45 عاما، يتحدث فيها عن آفات هذا الزمان والتي تنطبق علينا اليوم بكل هذه المعاني وهذه الحقائق التي ذكرها. وإذا استرجعنا من قبل 45 عاما إلى حاضرنا نقول إلى أين وصلنا؟ وللأسف

0: يقول الله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس. شبه الله سبحانه ولوج الفجر بالتنفس، كأن الصبح كائن حي يأخذ أول نفس بعد اختناق الليل. وهذه الاستعارة تكشف عن رؤية قرآنية للكون، أن الكون مخلوق حي يسبح ويخضع ويتنفس، ومن عاش بهذا الوعي أحس بأنس عجيب مع الكون حوله، لأنه يعلم أن كل شيء حوله من صبح وليل ونجوم مسبح لله جل جلاله مثله، وأن الإنسان جزء من هذه المنظومة الحية.
1: إن عيني تشتهي ذاك الجمال.
0: ويا ليتنا عندما نذهب في أي نزهة، وحتى لو لم نذهب في نزهة، عندما ننظر من الشرفة من النافذة ونشاهد هذه الأشجار التي حولنا وهذه الورود وأيضا النباتات، وخاصة إذا ذهبنا إلى مكان جميل ومناظر خلابة، نتذكر ونستذكر ونحضر هذه الآيات ونتدبرها. والصبح إذا تنفس، نعلم بأن كل شيء حولنا من هذه المخلوقات فهو يتنفس ويذكر الله سبحانه وتعالى، ونشارك هذه المنظومة الحية بهذا التسبيح وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، ونستشعر بأننا نحن وهم وكل من حولنا يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى.

الناقوت روحه من الطمأنينة مكفول بدقة تفوق استيعابه. ومن عرف اسم الله الشكور تحرر من لهاثه الموجع خلف تقدير البشر، وعاش حالة غنى داخلي يعلم فيها أن أصغر مساعيه وخطواته المتعثرة في الظلام لا تضيع عند ربه أبدا. ومن عرف اسم الله العفو توقف عن محاكمة نفسه بجلد مستمر، وانتقل إلى حالة خفة تامة، موقنا أن محو ربه للذنب يزيله من الصحائف والقلب، وكأنه لم يخلق قط.

ومع أسماء الله الحسنى. من عرف اسم الله المقيت تبدد قلقه على حصته من الرزق والمشاعر، ودخل في حالة سكون تام متيقنا.

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ختمت الآية باسم الله جل جلاله الكريم، وليس بالجبار أو المنتقم. وفي هذا إشارة بالغة الدقة أن ما يغري الإنسان بالمعصية هو كرم الله جل جلاله وحلمه وستره وإمهاله، فالإنسان يرى أنه يعصي ولا يعاقب فورا، فيظن أن الله جل جلاله راض عنه أو غافل سبحانه عما يصفون. وهذا أخطر أنواع الغرور، أن تحول كرم الله جل جلاله إلى ذريعة للتمادي، بينما هذا الكرم يستوجب الحياء والشكر لا الجرأة والجحود.

أستغفر الله دائما وأبدا. أحباءنا في الله، الساعة الآن 10:52 في استديوهاتنا. سوف نذكر مستمعينا بمواقيت الصلاة لهذا النهار، أيضا بحالة الطقس وبمجموعة من الأخبار المحلية والدولية. تابعوها معنا بإذن الله.

اليوم الخميس الثالث من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026، وهو الموافق للواحد والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. وصدري وجيب وقلبي نحيب. أذان الظهر لهذا اليوم عند الساعة 11:59، أذان العصر عند الساعة 13:10، أذان المغرب عند الساعة 15:39، أذان العشاء عند الساعة 7:09. أما بالنسبة ليوم الغد يوم الجمعة، أذان الفجر عند الساعة 4:47، والشروق عند الساعة 6:16.

عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس. درب كما ترون طقس مشمس اليوم، طقس ربيعي إلى صيفي، واليوم أيضا طقس دافئ ودرجة الحرارة 27 درجة. غدا أيضا سوف يكون مشمس ولكن أقل حرارة، حيكون 22 درجة. أما بالنسبة ليوم السبت فسوف يكون طقس حار 30 درجة، طبعا مشمس وحار يوم السبت القادم 30 درجة درجة الحرارة. أما بالنسبة ليوم الأحد فكمان مشمس خالي من الغيوم ولكن ترجع بتنخفض درجات الحرارة ل 22 درجة. أما بالنسبة ليوم الاثنين القادم فمشمس في معظمه وكمان 20 درجة. أكيد نحن دخلنا بالربيع وبدأنا نستشعر خاصة خلال النهار دفى الطقس، ويعني تمهيدا لصيف حار والله أعلم. كمان مستمعينا بالنسبة ليوم الثلاثة القادم درجة الحرارة 18 درجة ورح يكون مشمس في معظمه. يوم الأربعاء حيكون مشمس مع بعض الغيوم 19 درجة، ويوم الخميس القادم مشمس في معظمه و 19 درجة، ويوم الجمعة القادم أكيد مش بكرة اللي بعده يعني الأسبوع اللي بعده بتكون 21 درجة وخالي من الغيوم ومشمس. بشكل عام الطقس خلال هذا الأسبوع هو طقس ربيعي بامتياز، لكن يوم السبت حيكون صيفي بامتياز 30 درجة الحرارة، واليوم كمان يعتبر طقس أيضا خلال النهار حيكون حار إلى حد ما يعني 27 درجة. على كل دايما منقول العلم عند الله سبحانه وتعالى وقادر أنه يغير كل شيء، ولكن هذه سنة الحياة ونحن دخلنا فصل الربيع تمهيدا لفصل الصيف اللي حيجي من بعده، ويبدأ الطقس بأنه يصبح دافئ ومن ثم دافئ ومن ثم دافئ وبعدين حار وحر لا يطاق. تحياتي لكم جميعا، من تابع نحن وياكم برنامجنا لهذا الصباح.

الشرطة الأسترالية تحقق في احتمال مقتل شخصين بالخطأ خلال يومين في سيدني. فتحت شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقا في احتمال وقوع ثاني جريمة قتل نتيجة خطأ في تحديد هوية المستهدف خلال يومين بعد مقتل رجل بالرصاص أمام منزل في غرب سيدني، وأطلق النار على الرجل وهو في الأربعينيات من عمره عند مدخل منزل في شارع بروس بمنطقة ميريلاندز نحو الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم أمس، وقد فارق الضحية الحياة الذي لم تحدد هويته رسميا بعد. وقد فارق الحياة في موقع الحادث رغم محاولات المسعفين إنقاذه. وقالت الشرطة إن الرجل وصل إلى المنزل بصفته زائرا قبل دقائق فقط من إطلاق النار برفقة أحد سكان المنزل وطفلين صغيرين يرجح أنهما كانا عائدين من المدرسة. وأضافت الشرطة أن مالكي المنزل معروفون جيدا لدى الشرطة بسبب صلات مزعومة بالجريمة المنظمة، إلا أن الضحية الذي يعتقد أنه كان شريكا تجاريا لأحدهم لا يملك سجلا جنائيا معروفا. وأضاف لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، لكن من المحتمل للأسف أن يكون الجنات قد أطلقوا النار على الشخص الخطأ. وأطلقت الشرطة تحقيقا في الحادث وتبحث عن سيارة أودي رمادية ظهرت في تسجيلات كاميرات المراقبة وهي تغادر المكان متجهة غربا عبر شارع بروس. تأتي الجريمة بعد يوم واحد من اقتحام عدد من المسلحين وفقا لاعتقاد الشرطة منزلا من طابقين في جلين ألباين بالقرب من كامبلتاون في جنوب غرب سيدني نحو الساعة 3:40 من فجر يوم الثلاثاء الماضي، وأطلق المهاجمون النار على ماركو تابيا البالغ من العمر 23 عاما فأردوه قتيلا في سريره بينما كانت عائلته نائمة داخل المنزل. ولا يزال الجنات طلقاء بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الاقتحام. وتدرس الشرطة احتمال أن يكون تابيا قد قتل نتيجة خطأ في تحديد هوية الشخص المستهدف، ولم يكن الشاب معروفا لدى الشرطة ولم يكن مسجلا بحقه سوى مخالفة مرورية.

في أخبارنا المحلية أيضا، وزارة الخارجية الأسترالية تخفض عدد المفقودين من 43 إلى 38 أستراليا، فيما تواصل السلطات جهود الإنقاذ والإغاثة وسط مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية جديدة في نيبال.

0: بدرا.
1: هذا وقد عدلت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عدد المواطنين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، مخفضة إياه من 43 إلى 38 شخصا كما ذكرنا عقب التأكد من سلامة 5 أستراليين. وأوضحت الوزارة أن أستراليا واحدا أن أستراليا واحدا تأكدت سلامته داخل نيبال وآخر في التبت، بينما تبين أن 3 أستراليين آخرين موجودون خارج المنطقة المتضررة من الكارثة. وقالت الحكومة إن الأولوية في الوقت الراهن لا تزال تتمثل في تحديد مكان الأستراليين الذين لم يعرف مصيرهم، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعائلات المفقودين خلال فترة الانتظار.

0: وبسبب ترند على تيك توك، كيف تحول السردين إلى أحد أكثر المنتجات طلبا في المتاجر الأسترالية. شهدت الأشهر الأخيرة انتشار ما يعرف باسم سردين مكسيكين، حيث روج عدد من المؤثرين للسردين باعتباره غذاء مفيدا للصحة والجمال، وربط بعضهم بين تناوله وفوائد محتملة للبشرة والشعر ومقاومة علامات التقدم في العمر. لكن خبراء يقولون إن هذه الموجة تثير تساؤلات حول مصادر السردين المعروض في الأسواق، وما إذا كان ارتفاع الطلب قد يؤثر على استدامة بعض المصايد البحرية إذا امتد الاهتمام إلى أنواع أخرى من المأكولات البحرية. فإذن هلأ ترند خاصة في أستراليا اسمه سردين ميكسينج، هيدا الترند منتشر بالفترة الأخيرة مثل ما ذكرنا، بيحكوا عن أنه مفيد للصحة وللجمال، وأنه إذا الواحد تناوله كمان مفيد للبشرة والشعر. لكن بناخد أكثر معلومات. فالسردين لا يعد أول منتج غذائي يحظى بإقبال واسع نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، فخلال العام الماضي حظيت منتجات مثل الجبن القريش والزبادي اليوناني الجريك يوغيت بشعبية كبيرة ضمن موجة ركزت على الأطعمة الغنية بالبروتين. وقالت ليزا أشر الخبيرة في شؤون تجارة التجزئة والمتاجر الكبرى في كلية إدارة الأعمال بجامعة سيدني إن هذه الظاهرة ترتبط بمزيج من ثقافة المؤثرين واتجاهات الصحة والعافية، وأضافت أن القلق لا يتعلق بتناول السردين بحد ذاته وإنما بمصادر المعلومات التي يعتمد عليها بعض المستهلكين، مشيرة إلى أن المؤثرين أصبحوا يلعبون دورا مشابها للدور الذي كانت تؤديه الشخصيات المشهورة في وسائل الإعلام التقليدية. كما أوضحت أن هذه الموجات الاستهلاكية عادة ما تتبع نمطا متشابها، حيث يرتفع الطلب على منتج معين ثم تنخفض الكميات المتاحة في المتاجر، وقد ترتفع الأسعار قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته مع تراجع الاهتمام. ويرى مختصون في شؤون البيئة البحرية أن الارتفاع المفاجئ في الطلب على نوع معين من المأكولات البحرية قد يثير تساؤلات بيئية. وقال أدريان ميدر مدير برنامج المأكولات البحرية المستدامة في الجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية إن التاريخ شهد حالات أدى فيها ارتفاع الطلب على بعض الأنواع البحرية إلى ضغوط كبيرة على أعدادها، وأضاف أن الشعبية المتزايدة لأي نوع من المأكولات البحرية قادرة على إحداث تغييرات كبيرة في طلب المستهلكين. كما أشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من السردين المعلب المتوافر في الأسواق الأسترالية مستورد من الخارج، ما قد يجعل من الصعب على المستهلك معرفة مصدر المنتج أو طريقة صيده. وقال جوناثان سمارت الباحث المشارك في جامعة جيمس كوك إن معرفة مصدر المأكولات البحرية تمثل عاملا مهما عند تقييم مدى استدامتها، وأوضح أن دراسة شارك في إعدادها ونشرت الأسبوع الماضي أظهرت أن أستراليا جاءت في المرتبة 52 في إنتاج المأكولات البحرية رغم امتلاكها نحو 8 ملايين كيلومتر مربع من مناطق الصيد. وأضاف أن أستراليا تستورد كميات كبيرة من المأكولات البحرية، معتبرا أن زيادة الطلب على السردين قد تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة إذا لم تتوافر كميات محلية كافية. ورغم هذه المخاوف يرى سمارت أن السردين يعد من الأنواع القادرة على تحمل مستويات مرتفعة من الصيد مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، وأوضح أن السردين يتميز بسرعة النمو و قصر دورة حياته ما يجعله أكثر قدرة على التعافي والاستمرار. وأضاف أن مصايد السردين وأيضا الأنشوفة تعد من أكبر المصايد في العالم، ويمكن أن توفر كميات كبيرة من الأسماك في ظل ظروف صيد مستدامة. وأشار كذلك إلى أن أكبر مصيدة أسماك في أستراليا هي مصيدة للسردين في جنوب أستراليا، إلا أن جزءا كبيرا من إنتاجها يذهب لاستخدامات أخرى مثل أعلاف الاستزراع السمكي، فيما يخصص جزء محدود فقط للاستهلاك البشري. واتفق ميدر مع الرأي القائل إن هناك مجالا لزيادة استهلاك السردين، مشيرا إلى أن بعض المجتمعات كانت تتناول هذا النوع من الأسماك بكميات أكبر من السابق، لكنه أوضح أن ذلك يبقى مرتبطا بالتأكد من مصدر المنتج، داعيا المستهلكين إلى الاطلاع على المعلومات الموجودة على العبوات والتحقق من منشأ السردين قبل شرائه. وفي وقت يواصل فيه السردين جذب الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، يرى الخبراء أن هذه السمكة الصغيرة قد تكون من الأنواع القادرة على مواكبة هذا الإقبال المتزايد، مع استمرار أهمية مراقبة مصادر المنتجات واستدامة المصايد التي تأتي منها. فإذن الترند هلأ مع السردين، كل يوم نسمع عن ترند جديد، مرة بزور أشياء، مرة بذرة القانوط، شو القانوطة بعتقد، كل يوم في شيء، الشوفان، كل يوم في عنا ترند جديد، والناس عم تتبع المؤثرين وعم تدفع أموال، وأموال أحيانا عم بتروح، يعني في كتير ناس بتتبع ترند بتجربه ما بتلاقي فيه يعني منه نفع، خاصة يعني حتى بالنسبة لتحضير الأطعمة، كتير من الأشياء اللي منشوفها ومنبقى متحمسين إنه نعملها ببيوتنا، بس لما منسويها ما منلاقيها طيبة، مثل ما بيكون هؤلاء اللي يدعونا مؤثرين بأنهم هني سوا ولا أطيب ولا، فكل هالأمور هيدي الواحد يجرب أنه يعمل كنترول عليها. حقيقة أنا ما بدي أقول تبتعدوا عنا، لأنه يعني صارت هلأ في أشياء كتير بحياتنا ما عاد فينا نجزم ونقول أنا أنه ما بدنا انه نقرب عليها او اولادنا ما يقربوا عليها، لانه الكنترول منه موجود من الكبير للصغير، بس لازم يكون في عنا ثقافة الوعي انه هؤلاء يعني في كتير منهم حتى من اللي بيشتغلوا يوتيوبر وغيرهم، هني كمان شركات هي اللي عم تدعمهم، شركة بتقلها روجي مثلا لهالنوع من الكريم للبشرة او لهالنوع من الفيتامين او اي شيء، فهي بالاخير هي عم تقبض مصاري والناس عم ينضحك عليها، وأشياء كتيرة وشركات عم تستخدم الناس وتدعمها ماليا، تأثير من كل النواحي، الثقافي، السياسي، الصحي، الطبي، من كل النواحي عم يشتغلوا بهالعالم، اشتروا هيدي منيحة واشتروا هيدي منيحة، ويريد هني يصححوا ما لديهم من أمراض ما حدا استفاد منها. ف بدنا بس يكون عنا وعي أكبر أنه ننتبه لعملية الشراء، وموضوع أنه الواحد يكون مستهلك دائم لكتير من المنتجات اللي نحن أصلا منه بحاجة لإلها، حتى على صعيد شراء مثلا، يعني مثلا أنا في بعض في أب لغيته من تليفوني، لأنه بيصير أنه الواحد كل ما خطر بباله شيء يلا اشتروا يلا يلا يلا، كله شوبينج اونلاين اونلاين، بالاخير ما بتلاقي انه انت منك بحاجه لكل هالمستلزمات هيدي اللي بتشوفها بتستحليها. ما نحن كمان بننخدع بالصوره بالترويج لهذه الامور، فلازم يكون احيانا في احكام قطعيه، يعني انت تاخذ القرار بنفسك. فاذا انا إذا أنا فعلا واعي لأمور حياتي وبدي يعني أمشي فيها بالطريقة الصحيحة وأعمل كنترول لإلي ولعائلتي، فالأولى فيي أن أنا ألغي كليا هذا الأب اللي هو أب تجاري بالأخير. وأحيانا كتيرة أنك أنت مثلا بتكون عامل أورد عشي ولما بتشوفه تتفاجأ بأنه مش هيدا اللي أنت شفته بالصورة ولا هي المميزات اللي أنت شفتها. فخلينا نكون أكثر وعيا لهذه الأمور، هي بالأخير نصيحة يعني الواحد عم بيقولها، بس لعل أن تترك أثر لدى المستمعين أن نكون أكثر وعيا لشراء المنتجات اللي نحن فعلا بحاجة لها. هلأ بالنسبة لهذا الترند يلي عم نحكي عنه اللي هو ساردين ميكسينج، هيدا هلأ هو الساردين بالأخير مفيد، يعني السردين اللحوم الأسماك كلها مفيدة، بس أهم شيء نعرف أنه هي منا من الفامز، منا من المزارع، لأنه المزارع هلأ في كتير أسماك عم تتناولها هي من مزارع، ما عادت يعني منتجات بتجي من البحر مباشرة، كله صار بزنس وعم بتكون في مزارع. بس هذه المزارع هل هي مزارع الواحد واثق فيها؟ شو عم بيطعموا، شو عم يعطوا أعلاف لهذه الأسماك لحتى تكبر وتنمو ويكثر، يعني يصير فيها تكاثر سريع. ما كمان نفس مشكلة الأسماك مثل ما صار بالدجاج، كمان بالأسماك إنه كلها في مزارع لحتى يكتروا من عملية الإنتاج ويسرعوا منها، فبيعطون أعلاف غير صحية خاصة اللي بتجي من الدول الآسيوية. يعني ما في مصداقية بالنسبة، لأنه بنشوف نحنا، يعني أنا شفت بعض الفيديوهات كيف بتم إعطاء الأعلاف للأسماك حتى تنمو، وشو هي المواد اللي بيطعمون إياها بالأخير، ما نحنا بنرجع بنكلها. فلازم كمان تتأكدوا من المصادر اللي عم تجي منها الأسماك، لأنه كتير منهم نحن أحيانا بغرنا السعر الرخيص، منقول أنه سعر رخيص يعني مناسب، يعني من هالأشياء اللي ممكن تشد الناس، ولكن لازم نعرف المنتج هيدا منين مصدره، أي دولة هي اللي عم بتصدره. كمان هذا ضروري، لأنه في بعض الدول خاصة الدول الأسيوية اللي ما عنا نحن ثقة بشو هي عم تعطي أعلاف وغذاء لهذه الأسماك لحتى تنمو وتكبر ونحن نرجع نكلها، بما فيها من أمراض، بما فيها من بكتيريا وغيرها من السموم اللي موجودة بأجسامها. فكمان هيدي كمان لفتة لازم نتنبه لإلها. ما بالكن كمان بأشياء تانية، نحن ما بدنا نعقد العالم، بس عن جد الواحد لازم يعني يتأنى بشو عم بيدخل على جسمه. يعني في أشياء نحن منتناولها بتلاقيها إنه هي رخيصة، ولكن المصدر اللي جاي منه هي جاي من بلاد معروفة، إنه حتى لما يعني بيعطوا المياه، بيروا الأرض يلي موجودة فيها هذه المنتجات، بيروها بمياه آسنة، يعني مياه مجرير مش مياه عذبة. فأنت بالأخير عم تاكل منتج هو أصلا عم بيكبر وينمى من مياه المجرير. فتصوروا إحنا أجلكم الله، الواحد بيقرف من حاله إذا دخل على يعني public toilet، فبتلاقيه بده ينظف وبده معه أكتر من منتج لقتل البكتيريا وهيك. فما بالك أنت عم تاخد شيء عم تدخله على جسمك، عم تتناوله بالفم وبإرادتك أنت. فبس تنبهوا يا جماعة. عم نتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم، لنتوقف مع فاصل إعلاني ومن ثم نعود إليكم إلى هذا الفاصل ونواصل من بعده.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج، والزواقون المحترفون، قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمها؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
8: الله

تصوير النساء دون علمهن يثير المخاوف، ودعوات أسترالية لتشديد ضوابط النظارات الذكية.

دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائيا عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية، وفي إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية. وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمن جرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية، وهي نظارات مزودة بكاميرات. وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية مدفوعا بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل كيمارت إلى تنافي المخاوف أو تنامي المخاوف بشأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم. وقالت المفوضة جولي جرانت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تطمس تلقائيا إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحا عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور. وقالت المفوضة يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين والجمهور. وأضافت مع ازدياد انتشار النظارات الذكية قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى. كما قالت مفوضة السلامة الإلكترونية إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق أوسع. وجاء في التوصيات قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطا مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى مثل الإساءة القائمة على الصور والإساءة الإلكترونية للبالغين والتنمر الإلكتروني على الأطفال أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار. وأضافت الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية بل هي حقيقية وتحدث بالفعل. ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة إمكان استخدام النظارات من جانب من يطلق عليهم بيكاب أرتست، في إشارة إلى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهم لتصوير النساء من دون علمهم. وقالت المفوضة معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالبا ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء ما يفاقم الضرر. كما أضافت عند استخدامها بهذه الطريقة يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن. ودعت المفوضة أيضا إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية لايف ستريمينج في النظارات بفاصل زمني، فضلا عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء. وكانت المدعية العامة ميتشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر الجاري التحقق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية. ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية مدة 12 شهرا. وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان، سيعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكا لقوانين الخصوصية. من المقرر أيضا أن تكشف رولاند عن تعديلات إضافية على قوانين الخصوصية، أي الحق في المحو. وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات. ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية. كما قالت رولاند إن قوانين الخصوصية يجب أن تواكب التطورات التقنية. وأضافت أيضا سيساعد الحق في المحو على منح الأستراليين قدرا أكبر من السيطرة من خلال السماح بإتلاف معلوماتهم الشخصية المحفوظة لدى المنصات الرقمية الكبرى.
وتابعت أنه يتعين علينا ضمان وضع وسائل حماية ملائمة حول التقنية ووقف تآكل الضمانات التي تحمي خصوصيتنا. وستطرح الحكومة الفيدرالية أيضا إجراءات إضافية لحماية وثائق الهوية المستخدمة عبر الإنترنت، وستتيح خدمة تحمل اسم ID Look أي للأشخاص حظر استخدام وثائق الهوية مثل جوازات السفر أو إلغاء الحظر عنها. وستتاح خدمة ID Lock عبر منصة الحكومة MyGov اعتبارا من عام 2027 بعد تجربة محدودة النطاق في أواخر عام 2026. وقالت رولاند: يستحق الأستراليون امتلاك السيطرة على كيفية استخدام معلومات هويتهم الشخصية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر للتحقق من هويتهم عبر الإنترنت. وأضافت: مع استمرار تطور عمليات اختراق البيانات والاحتيال والجرائم المدعومة بالتقنيات الإلكترونية، يجب أن يتطور نهج أستراليا معها.

وفي هذه المحطة نتعرف على حجم المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت. فقد أثارت قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي على توليد المحتوى المكتوب تساؤلات جوهرية حول مقدرات المحتوى الاصطناعي المنشور على شبكة الإنترنت بعد أقل من 4 سنوات تقريبا على إطلاق برنامج تشات جي بي تي الأشهر للذكاء الاصطناعي. وبحسب مركز بيو الأمريكي للأبحاث، أفاد نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بأنهم يستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي، وقال ربعهم إنهم يستخدمونها يوميا. وللإجابة على هذا السؤال استخدم المركز أرشيف كومن كراول لجمع ما يقارب 500,000 صفحة ويب باللغة الإنجليزية من السنوات 5 الماضية بدءا من سنتين قبل إطلاق تشات جي بي تي. وتم تحليل نصوص تلك الصفحات باستخدام أداة كشف الذكاء الاصطناعي لمعرفة عدد الصفحات التي يحتمل أن يكون الذكاء الاصطناعي قد كتبها أو عدلها بشكل كبير. وباستخدام نموذج تعلم آلي تم فحص نصوص كل صفحة ويب بحثا عن دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. ويحلل النموذج أنماط اللغة ويحدد الكلمات والعبارات والخصائص اللغوية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي أكثر من استخدامها من قبل المؤلفين البشريين. من بين جميع الصفحات في هذه العينة أظهرت 10% منها دلائل واضحة على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. ويعد هذا جزءا من اتجاه تصاعدي بدأ في أواخر عام 2022 مع إطلاق تشات جي بي تي لأول مرة، واستمر مع ظهور روبوتات محادثة أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل كلاود وأيضا جيميناي. ومع مرور الوقت تتزايد نسبة صفحات الويب التي تظهر دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها. قد تبدو نسبة صفحة واحدة من كل 10 صفحات ويب اعتبارا من يوليو 2026 متواضعة، لكن الإنترنت يتضمن مزيجا من المحتوى الجديد والقديم. من المستحيل أن يكون الذكاء الاصطناعي قد كتب العديد من الصفحات في هذه العينات العشوائية، إذ تم استبعاد صفحات الويب القديمة من العينات واقتصرنا على الصفحات المنشورة بعد إطلاق تشات جي بي تي ليصبح هذا الاتجاه أكثر وضوحا. في تموز يوليو 2026 ظهرت دلائل على استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى في أكثر من ثلث الصفحات المنشورة بعد إطلاق تشات جي بي تي. ويتوافق هذا مع دراسات أخرى أظهرت أن نسبة كبيرة من الصفحات المنشورة حديثا على الإنترنت كتبت أو عدلت بشكل كبير بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تظهر الدراسة أن 34% من الأمريكيين يستخدمون روبوتات الدردشة لأسباب صحية وطبية، وتتعدد دوافعهم لتشمل السرعة والسهولة. 28% يحرصون على استخدامها لسرعة الحصول على المعلومات الصحية، تحديد الأعراض. 25% يستخدمونها لتشخيص أو معرفة مسببات الأعراض المرضية التي يعانون منها. 22% يفضلونها لكونها تقدم معلومات صحية مجانية أو منخفضة التكلفة. يسعى 22% لمعرفة المزيد عن خيارات العلاج و22% لفهم تشخيص الطبيب بشكل أفضل، بينما يهدف 20% منهم لفهم نتائج التحاليل المخبرية. أيضاً بالنسبة للمواضيع الحساسة، فيلجأ 18% للذكاء الاصطناعي للاستفسار عن معلومات صحية يجدون حرجا في مناقشتها مع الآخرين.

0: خذوا قرار الزيارة، فيستعملها 15% لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا بحاجة لزيارة الطبيب أم لا. هناك تباين واضح بين المستخدمين لروبوتات الدردشة في المجال الصحي، ومن أبرز الفئات الأكثر استخداما الشباب، الفئة العمرية بين 18 و29 عاما بنسبة 44%، تليها الفئة بين 30 و49 عاما بنسبة 40%، مقارنة بكبار السن 65 عاما فأكثر الذين يسجلون 17% فقط. في دراسة شملت 50 سؤالا طبيا، تبين أن نحو نصف الإجابات التي قدمتها روبوتات الدردشة كانت إشكالية، وأظهرت النتائج أن نسبة الأخطاء كانت الأعلى لدى جروك 58%، يليه تشات جي بي تي 52%، ثم ميتا اي اي 50%. وأشار الباحثون إلى أن سبب هذه الأخطاء يعود إلى اعتماد هذه النماذج على بيانات تدريب قد تكون منحازة أو غير مكتملة، إضافة إلى ميلها أحيانا إلى ما يعرف بالمجاملة، أي تقديم إجابات تتوافق مع معتقدات المستخدم بدلا من الالتزام بالدقة العلمية. كما لفتوا إلى أن هذه الأنظمة غير مرخصة لتقديم المشورة الطبية، ولا تملك دائما وصولا إلى أحدث المعلومات، ما يجعل استخدامها محفوفا بالمخاطر. وأكد الباحثون أن روبوتات الدردشة لا تحلل الأدلة العلمية بشكل حقيقي، بل تعتمد على التنبؤ الإحصائي لتوليد النصوص. قبل أن نختم برنامج اليوم مستمعينا، كعادتنا نعود ونذكركم بإذن الله تعالى بمشروعنا الخيري الإنساني، وهو حفر بئر في اليمن. هذا البئر سوف يستفيد منه العديد من الناس المحتاجين جدا لهذا البئر، لأنه سوف يوفر عليهم مشقة الذهاب للمشي للكثير من الأميال حتى يحصلوا على هذه المياه، وأيضا سيكفيهم شر المرض والعازة والاحتياج الدائم للمياه وصعوبة طبعا الحصول عليها. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار، بفضل الله سبحانه وتعالى لهلأ صرنا مجمعين 16,245 إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى، وأيضا بمشاركتكم سوف نكمل هذا المبلغ قريبا إن شاء الله تعالى. بقي علينا 10,000 دولار إن شاء الله ومنكمل هذا المشروع، مشروع بناء وحفر هذا البئر. بتمنى على كل إنسان عم يسمعنا حابب يقوم بصدقة جارية، إن شاء الله بترفع عنه البلاء وعن أولاده، وطبعا زكاة عن صحته بإذن الله. في يتواصل معنا عبر الواتساب على 0416727983. بإذن رب العالمين بس تواصلوا معي وأنا ببعت لكم اللينك لحتى إن شاء الله تعالى تقدروا تشاركوا معنا وتتبرعوا بأي مبلغ بتحبوا تتبرعوا فيه حتى نكمل هذا المشروع. وأنا لهون بينتهي لقائي معكم، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى الذي يتجدد غدا الجمعة بإذن الله إذا كان في العمر بقية. سوف أترككم الآن في رعاية الله وحفظه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية مساء أمس وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. وتشهد قرية المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين تترافق مع تدخل القوات الإسرائيلية لتوفير الحماية لهم. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تحت حماية قوات من جيش الاحتلال أقدموا على سرقة أغنام تعود للمواطن الفلسطيني إشحاد كعبنة في المنطقة الغربية من القرية. وقالت المصادر إن نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية انتشرت في القرية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي منعتهم من الوصول إلى المنزل الذي توجد فيه الأغنام. من جهته أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية، في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عنف المستوطنين في الضفة يلحق ضررا دبلوماسيا بإسرائيل. وأفاد موقع ولا العبري بأن زامير طالب بتجهيز فرقة عسكرية إضافية تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات في المنطقة. وبحسب الموقع يأتي ذلك على خلفية التحذيرات من احتمال تدهور الوضع بالضفة الغربية، إلى جانب المخاوف من أن تخرج جرائم المستوطنين عن السيطرة. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية اليوم الخميس في شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. وأكد بيان لجيش الاحتلال أنه لا توجد خشية من حدث أمني إثر إجراء المناورات العسكرية شمال الضفة الغربية. واشنطن. كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم، وذلك للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة طلبت عدم نشر أسمائها أن مسؤولين في البيت الأبيض يسعون لمنع هذا الصراع من الهيمنة على المشهد الانتخابي لحماية الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن يبحثوا تصعيد العمل العسكري بعد انتهاء التصويت. من جانبه ذكر الجيش الأمريكي أن أحدث ضرباته الجوية جاءت ردا على هجمات استهدفت قواته وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، لا سيما بعد فشل العمل العسكري المستمر منذ أشهر في تحقيق هذا الهدف. وقال مسؤول في البيت الأبيض: نواصل الضغط على إيران، لكن نوفمبر يمثل أولوية. وتأتي هذه المداولات في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته رويترز أواخر أغسطس آب الماضي أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب، بينما يعارضها نحو 63%،
في ظل استياء واسع بين الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين. وأضافت المصادر أن التوقف التكتيكي يهدف أيضا لمنح الجيش الأمريكي مهلة لتعويض النقص في مخزونات الذخائر دقيقة التوجيه، غير أن تطبيق استراتيجية التريث يواجه صعوبات ميدانية إذ يواصل الطرفان تبادل الضربات. وقصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، مما دفع إيران لإطلاق صواريخ باتجاه الأردن والإمارات والكويت والبحرين. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية قصفت أهدافا قرب مضيق هرمز أسفرت عن سقوط قتلى عسكريين ومدنيين في إيران. دمشق. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. وبدأ هذا المسار في إبريل نيسان كتجربة عراقية للالتفاف على مضيق هرمز بعدما توقفت حركة الشحن فيه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه تحول إلى نموذج لما يمكن أن تصبح عليه سوريا في إعادة تشكيل طرق الطاقة. وترى دمشق أن تخفيف العقوبات الدولية عنها بعد سقوط نظام الأسد يتيح لها جذب استثمارات أجنبية واستعادة موقعها كبوابة تجارية. وفي يوليو تموز أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مشروع لتحالف تقوده شركة شيفرون لإنشاء خط أنابيب ينقل 2,000,000 برميل يوميا من البصرة جنوب العراق إلى بانياس على المسار نفسه الذي تسلكه الشاحنات، ويبلغ طول المشروع نحو 1,000 ميل وتقدر كلفته ب 5.7 مليارات دولار، فيما يحتاج إلى 2.5 عام على الأقل للبناء. وقال المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز أمرا ثانويا. وتقول الصحيفة إن الخط لن يعوض بالكامل الناقلات التي تعبر المضيق، لكنه قد يمنح مصدري النفط منفذا بديلا ويقلل اعتماد الأسواق على طريق واحد شديد الحساسية. ويتوقع إبرام العقد في سبتمبر أيلول من ائتلاف يضم شيفرون وتوتال إنرجيز ومستثمرين سوريين وقطريين. كما تبحث الدوحة تمديد الخط إلى أراضيها، بينما قد تهتم الكويت والبحرين بالربط به لتصدير النفط عبر المتوسط. لكن المشروع يواجه عقبات كبيرة أبرزها الأمن، فسوريا لم تستكمل بعد تثبيت سيطرة الحكومة على البلاد، ولا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تنفذ هجمات متفرقة فيما يمر الخط في غرب العراق، حيث تنشط ميليشيات مدعومة من إيران. ويحذر خبراء من أن حماية البنية التحتية ستكون التحدي الأول، إضافة إلى كلفة التأمين واحتمال تراجع اهتمام الشركات إذا انتهت أزمة هرمز وعادت الملاحة إلى طبيعتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. وهدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها.
وقالت الخارجية الإيرانية إن قوات البلاد استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للعدوان على إيران ضمن حق الدفاع المشروع. أبو ظبي: كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن ستيف ويتكوف التقى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد لمناقشة الخطوات المقبلة بشأن إيران. المحادثات بين ويتكوف ومستشار الأمن القومي الإماراتي جرت في ظل مساعي إدارة ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته تحدث وزير الخزانة الأمريكي مع طحنون بن زايد قبيل الإعلان عن العقوبات الاقتصادية على إيران. وقد زار وفد إيراني أبو ظبي في 11 من أغسطس آب الماضي لإجراء محادثات دبلوماسية غير معلنة مع مسؤولين إماراتيين. الجانب الإيراني أبدى خلال المحادثات في أبو ظبي رغبته في خفض التصعيد وتحسين العلاقات. وقالت مصادر إن الإيرانيين طلبوا من الإمارات المساعدة في تأمين الغذاء والدواء، وحث الإماراتيين على عدم التعاون مع العقوبات الأمريكية، فيما أفادت مصادر أن الإماراتيين شعروا باستياء شديد بعد الهجمات الإيرانية على ناقلات تابعة لشركة النفط الوطنية الإماراتية، وقرروا تعليق كافة الأعمال التجارية مع إيران. التحرك الأمريكي الدبلوماسي الجديد شدد على أن الدول والشركات والأفراد الذين يواصلون التعامل التجاري مع إيران يواجهون خطر التعرض للعقوبات وفصلهم عن النظام المالي القائم على الدولار. وتعمل إدارة ترامب على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات لتنسيق تنفيذ وإنفاذ حملة الضغط الاقتصادي على إيران. بيروت: مع الإعلان عن إحباط السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في سوريا ولبنان وتفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله في لبنان وفلول النظام السوري السابق، تبرز مرة أخرى مساعي الحكومة السورية الجديدة للمطالبة بفلول نظام الأسد الذين هربوا إلى لبنان ويسعون من هناك بالتعاون مع جهات محلية لتخريب الأوضاع في سوريا بالتعاون مع فلول آخرين في موسكو. وناقشت الحكومة السورية سابقا مع نظيرتها اللبنانية تسليم المسؤول الأمنيين والعسكريين بتقديم طلبين رسميين عبر قائمتين. الأولى قام بتسليمها العميد عبد الرحمن الدباغ خلال زيارته إلى لبنان

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت لبنان بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من فلول نظام الأسد، وأصدرت بهذا الخصوص تقريرا في يناير 2026 بعنوان التزامات لبنان بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد السوريين. انتقدت فيه السلطات اللبنانية لتقاعسها عن ملاحقة ضباط نظام الأسد، وحذرت الشبكة من أن بقاء هؤلاء المسؤولين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل لبنان يشكل بشكل مريع يحول البلاد إلى منصة تهديد أمني مزدوج وملاذ آمن للجنات. بيروت. أحبطت السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في لبنان وسوريا على إثر تفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله اللبناني وفلول النظام السوري السابق، وكشفت مصادر قضائية وأمنية متقاطعة عن توقيف 5 أشخاص، 3 سوريين ولبنانيين من أفراد الشبكة التي تعمل على إدخال مقاتلين من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشمالية قبل نقلهم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ثم إلى معسكر تدريب في منطقة بعلبك الهرمل. وأوضحت المصادر أن الموقوفين يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، أبرزهم العقيد السوري مناف علي صافي الذي كان يشغل مسؤولية أحد الفروع الأمنية في النظام السوري السابق. وتحدثت المصادر عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة الشبكة، بينها قنابل يدوية ورشاشات وقناصات، وعدت أن نوع الأسلحة المضبوطة يرفع مستوى المخاوف من طبيعة المهمة التي كانت تعد لها المجموعة، لا سيما أن التحقيقات تتناول احتمال وجود أهداف أمنية تتجاوز مجرد التدريب العسكري. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين أقروا وفق المصادر بخضوعهم لتدريبات على أيدي مقاتلين وكوادر من حزب الله بقيادة شخص يعرف باسم الحاج علاء، وأكدت أن الشبكة تعمل بإدارة اللواء محمد جابر الذي كان يتولى قيادة لواء الصحراء في الجيش السوري السابق، وهو موجود حاليا في موسكو ومعروف بقربه من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. واشنطن. لوح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتوسيع العقوبات على إيران لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذرا الدول والجهات التي تواصل دعم طهران من تداعيات التعامل معها ضمن حملة أمريكية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن صلاحيات جديدة تتيح لوزارة الخزانة استهداف شبكة الدعم الخارجية لإيران في قطاعات الطيران والملاحة البحرية والأصول الرقمية. وحذر بيسنت الأصدقاء والأعداء من التعامل مع طهران قائلا: نحن نعرف من أنتم وأنتم تعرفون من أنتم، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسوف نخرجكم من السوق. وأضاف أن واشنطن ستمضي بصورة منهجية في ملاحقة الجهات التي تساعد إيران على الالتفاف على الضغوط الأمريكية قائلا: سنتحرك بشكل منهجي ونستهدف كل جهة سيئة من هذا النوع. بغداد. تواصلت موجة الغضب والانتقادات الشعبية في العراق ضد رئيس ما يسمى بمنظمة بدر هادي العامري على خلفية تصريحات اعترف فيها بتورط ما سماها المقاومة في الأحداث التي رافقت حراك أكتوبر تشرين الأول 2019 الذي استمر نحو 2 سنين وسقط خلاله أكثر من 600 متظاهر وأصيب فيه أكثر من 20,000 آخرين. وأعلن كثير من العائلات الضحايا بينيتهم رفع دعاوى قضائية ضد العامري بعد اعترافاته الأخيرة، ودعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي مجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة للتصدي لملف أحداث تشرين وفتح تحقيق.

تحقيق جدي وشفاف يحدد المسؤولين على الانتهاكات وفق القانون. كما دعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة الملف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الانتهاكات من المساءلة والعدالة. وكان العامري قال الاثنين الماضي إن المقاومة هي التي وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحافظت الدولة والنظام السياسي. من الجدير بالذكر أن هادي العامري كان يقيم في إيران طيلة حياته، وكان مسؤولا عن تعذيب الأسرى من الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية من تعذيب وحشي وقتل وإرهاب، وهو يعتبر نفسه إيراني أكثر من الإيرانيين أنفسهم وليس بعراقي. قطاع غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في قطاع غزة إن الدولة العبرية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الذي يفصل ما بين الأنحاء حيث تنتشر قوات الإسرائيلية وتلك الواقعة تحت إدارة حماس: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط بحسب ما جاء في بيان أصدره مكتبه. وأضاف نتنياهو: نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهدّدوننا ونواصل القيام بذلك، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافه موقع واينت وصحيفة يدعوت أحرونوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا قدس أحلى وأحلى بترجعي دمعة غالي يا قدس بالله لا تدمعي بكرة بنصرك يا قدس أحلى وأحلى بترجعي طلوا نشام صغار شوفي واسمعي

عالدرب تنطر فرسان العرب ما بدها ندب وشجر تعبت وعياها تعب عين الصخرة عالدرب تنطر فرسان العرب ما بدها ندب وشجر تعبت وعياها تعب بدها سيوف العز ما تقبل خطب

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
9: يا يوسف خذ وعطي.
10: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
9: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
10: حول.
8: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 721 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 52 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف ويقرأ معايا الآية 177 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه ارتباط الآية دي بالآيات اللي قبلها؟ أولا، هذه الآية هي خطاب للمؤمنين كما هو معظم النصف الثاني من سورة البقرة. هنجد ان في النصف الاول شفنا انه بني اسرائيل اللي هي الامة السابقة اللي قبلنا اللي كان مفروض انها تقوم بواجب حمل دعوة الاسلام وفشلت في هذا وعكت الدنيا لاسباب، من ضمن هذه الاسباب انها معرفتش تتعامل مع البر. هنجد ان ربنا في الاية 44 قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي النصف الثاني بقى من السورة وباقي القرآن ربنا سيعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصول البر، كيف يصبح الإنسان بارا. البر هو الفضيلة، هو الاستقامة. فنجد في هذه الآية مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، وأنا تدبرها النهاردة. لكن ليست الآية الوحيدة التي تتكلم عن البر، هناك مثلا آيات كثيرة بقى في القرآن بتعلمنا إيه هو البر. سنجد مثلا الآية 189 في سورة البقرة وليس البر بأن تولوا أسف وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد كده هنجد في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنجد في المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنجد في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم الجائزة هي أنك إذا اتصفت بالبر فقد اتصفت بصفة من صفات الله تعالى. سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن وكأننا بناخد درس في البر، في الفضيلة، في الاستقامة، في العفة، كل ده اسمه البر. الحاجة الثانية برضو علاقة هذه الآية 177 بالآيات اللي قبل كده هي أن اليهود في المدينة استغلوا مسألة تحويل القبلة علشان يشككوا الناس في صدق النبي، وربنا اتكلم عن هذا وقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واليهود ادعوا انه قبلتهم تجاه بيت المقدس هي قبلة صحيحة، اللي عايز يصلي لله يبقى لازم يتجه لبيت المقدس، والنصارى ادعوا ان قبلتهم تجاه الشرق وهي دي قبلة صحيحة، انهم بيؤمنوا ان المسيح هيرجع الى العالم من جهة الشرق، وده لمن اراد ان يصلي لله فيجب ان يصلي في القبلة دي. فنزلت الآية 177 تقول ايه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مسألة القبلة مسألة بسيطة، الاتجاه بقى شمال يمين مش هو اللي هيفرق ويجعلنا أبرار ويجعلنا فضلاء. احنا هنطيع الله سواء قال اتجهوا نحو بيت المقدس او نحو الكعبة او حتى قال اتجهوا نحو سور الصين العظيمة، اللي ربنا هيقوله احنا هنطيعه. في ناس اتجهت نحو واشنطن، في ناس قبلتهم كانت موسكو، احنا قبلتنا هي اللي احنا ربنا هيقولين عليها، لان احنا مؤمنين بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية عظيمة جدا. عايز لكم أن لما سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سأل عنها، سأل عن الإيمان، راح رسول الله قال له علمني الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوبه بهذه الآية: البر مش إنك تتوجه يمين ولا شمال، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لأن دي مظاهر خارجية بيشوفها الناس، لحية طويلة، سبحة، طول النهار ماسك السبحة. أنا ما فاكر مرة كنت بدي درس في حتة وقاعد قدامي في وش على طول واحد ماسك السبحة وبصص لي وأنا بتكلم في موضوع محتاج تركيز جدا وعمال يحرك شفايفه بالذكر طول الوقت، هموت وأسأله: طب أنت جاي ليه؟ يعني أنت مركز في اللي أنا بقوله بجد؟ ولا أنت مركز في الذكر اللي بتقوله؟ يعني إزاي أنت بتقول أستغفر الله بلسانك بدون أي شعور بالندم أو الأسف في القلب لأنك بتسمعني وبتركز معايا؟ طب لو أنت بتسمعنيش طب أنت قاعد قدامي ليه؟ عشان كده السيدة رابعة العدوية قالت إيه؟ إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يعني إحنا محتاجين نستغفر ربنا من طريقتنا في الاستغفار. أنا لو دلقت فنجال قهوة على شخص قاعد جنبي مفروض أعمل إيه؟ أتأسف له. أتأسف له إزاي؟ أقول له أنا آسف، ولا إيه رأيكم لو قلت له 100 مرة أنا آسف ورا بعض؟ قلت له كده: اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف 100 مرة ورا بعض، ولا مرة واحدة تكفي لكن بإظهار مشاعر الأسف فعلا: أنا آسف جدا ما كنتش أقصد. لو قلت له آسف 100 مرة بالطريقة دي هل هيشعر إن أنا آسف وده هيرضيه ولا ده هيستفزه أكتر؟ هيستفزه أكتر. طب ما احنا بنستغفر ربنا كده، نمسك السبحه صفر الله صفر الله صفر الله صفر الله صفر الله صفر صفر صفر صفر صفر، عشان بنعمل عتاقه لازم 10,000 مرة في اليوم. ايه الكلام ده؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ايه؟ سيد الاستغفار انا اجيبه لكم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ركز بقى في المعنى ده. اللهم انت ربي، اعتراف بالالوهيه اللهم، واعتراف بالربوبيه انت ربي، لا اله الا انت، توحيد ونفي الشرك، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بأن الله هو خالقي وبعبوديتي له. كل ده ما استغفرتش لسه، ده اسمه سيد الاستغفار، لسه ما استغفرناش. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تجديد البيعة. أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بإني صنعت الشرور، اعتراف بالخطأ، نقد للذات. أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف بنعمتك علي يا رب، وأبوء بذنبي، وأنا مليء بالذنوب وأنا أعترف بذنوبي. بعد كل ده فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده سيد الاستغفار. مرة واحدة بجمع قلب وتفكر فيه وشعور بالندم يكفي، ولا اني اقول 10,000 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فهمتوا ليه السيدة رابعة العدوية قالت ان استغفارنا يحتاج الى استغفار؟ فالبر ما هوش شوية حركات عشان الناس يشوفوها، البر في الاساس القلب السليم، ولكن البر ها حاجات كلها قلبية بقى. من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، حاجات كلها أمور قلبية. أنت مؤمن بالله فعلا؟ اسأل نفسك. ولكن البر من آمن بالله، مؤمن بوجود الله فعلا؟ ولو مؤمن بوجوده، طب أنت مؤمن بصفاته؟ مؤمن بحكمته؟ لو أنت مؤمن بحكمته، ما ليه كل شيء تقول لي أنا متضايق أوي وليه ربنا عمل كده؟ أنت زي مؤمن بحكمته أنت بيجيلك المشاعر دي أصلا، يبقى أنت عندك مشكلة محتاج تعالجها. مؤمن بقدرته، مؤمن بأنه هو الرزاق، لأن كل ده هينعكس على علاقتك بالله ومدى رضاك عن الله ومدى توكلك على الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هل أنت مؤمن أن في بعث بعد الموت وحساب؟ لو أنت مؤمن أن الله لا يظلم، يبقى لازم في بعث وحساب. أما للناس الطيبين الأبرار الفضلاء الصابرين اللي لم يكرموا في الدنيا، هيكرموا إمتى لو ما فيش بعث وحساب؟ والناس المجرمين القتلة الظلمة الحرامية اللي لم يعاقبوا في الدنيا، هيعاقبوا إمتى؟ ما فينا، مش كل واحد يتعاقب في الدنيا، مش كل واحد يتمسك لما غلط. يبقى لابد من وجود بعث وحساب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. أين الدليل العقلي على وجود الملائكة؟ بالعقل لا يوجد، لا يوجد دليل عقلي، الدليل نقلي، الدليل هو كلام الله. لذلك أول صفة من صفات المتقين هي أنهم يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، والملائكة غيب لأننا لا نراهم ولا نسمعهم، مش ممكن نتعامل معهم بالحواس الخمسة أصلا. الإيمان بهم هو إيمان بالغيب. مؤمن بالله وبوجود الله، وآمنت بأن القرآن كلام الله، يبقى تؤمن بكل ما في القرآن حتى ما ليس عليه دليل عقلي. الدليل عندك نقلي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كتب وأنبياء، يعني أديان بقى، يبقى في دين، هو دين، دين الإسلام. إنك تؤمن بالكتب وبالأنبياء دي مسألة مهمة جدا، واحد يقول لي هو في حد في الدنيا مؤمن بوجود ربنا ومش مؤمن بالكتب والأنبياء؟ طبعا ده ملايين الناس، مليارات الناس اسمهم الربوبيين. يقولك أيوة أكيد في خالق، لكن مش بالضرورة يكون في دين، وده نوع من الإلحاد، لكنه ملحد أزكى سنة من الملحد اللي مش بيؤمن بوجود ربنا. ليه؟ هو ما بيحبش يتوصف في المجتمع إنه أهبل، لأن اللي يقول إن المج ده جه بدون صانع مجات يبقى أهبل. فالملحد الخالص اللي بيقول ما فيش خالق نهائيا شكله أهبل والناس بتضحك عليه، فلأنه بيتكلم كلام ضد المنطق وضد المبادئ العقلية. فلجأوا إلى حيلة أخرى بقى، يقولك لا خلاص ماشي يا سيدي، ممكن يكون في خالق بس هو خلق ومشي، خلق وتركنا، بالتالي ما فيش بقى أديان. ده قدح في حكمة الله، لأن من يخلق هذا الكون بهذا الإحكام بالتأكيد متصف بالحكمة وليس بالسفاهة. هل من الحكمة أنه يخلق كائنات عاقلة بتفهم زينا وتستطيع الاختيار بين الصح والغلط من غير ما يتواصل معاهم عشان يقول لهم حاجات مهمة؟ يعني أنت تخيل نفسك كده، قدرت تخيل يعني أن أنت قدرت تخلق مخلوقات صغيرة على الترابيزة اللي قدامك دي على المكتب بتاعك، وانت خلقت مخلوقات بتفهم وبتسمع وبتفكر وبتقدر تختار بين الصح والغلط، هتخلقها وتتركها؟ ولا اكيد اول حاجة هتعملك هتقرب منها كده وتبصلها على المكتب وتقولها على فكرة انا فلان اللي خلقتكم، اول حاجة هتعرف نفسك بيهم وانا هقول لكم حاجات عشان مصلحتكم، العبوا في المنطقة دي بس ما تجوش على الأطراف عشان ما تقعوش من فوق المكتب وتتكسروا، فهتديهم الحلال والحرام اللي لصالحهم. إذن مش محتاجة مخ، لو الخالق حكيم والخالق خلق مخلوقات زينا بتفهم وقادرة على الاختيار، ليس من الحكمة أن يخلقنا ولا يتواصل معنا، يبقى لازم يتواصل معنا عن طريق إيه؟ يبعت لنا إيه؟ إيميلات؟ يبعت لنا إيه؟ رسائل؟ ما أحيانا بنبقى خارج الخدمة. أحسن طريقة يختار واحد مننا يكون محترم قوي، الناس بتثق فيه، يسموه مثلا الصادق الأمين ومعروف من القوم نفسهم، وبعدين يديله كتاب ويقول له ما تألفش من دماغك وقرأ لهم الكتاب ده. هو ده بالضبط اللي حصل. في كل عصر كان بيختار أحسن واحد موجود يصطفي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فربنا بيصطفي من الناس رسل ويعطيهم كتابه وهم يقروا الكتاب للناس. ما ده معنى الإيمان بالكتاب والنبيين، تمام؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وخلي بالك بقى، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، فتبدأ الآية في ذكر الأعمال التي تثبت وجود هذا الإيمان ورسوخه في القلب. كمل بقى، وآتى المال، أعمال بقى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الأعمال التي تثبت وجود الإيمان في القلب، أولها إنفاق المال. إنفاق المال ليه؟ لأن المال هو علامة الدنيا، فاللي بيحب المال أكتر من حبه لله يبقى إيمانه ضعيف، عنده خلل في إيمانه. فربنا قال إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال على حبه ذوي القربى. حبه، الهاء في حبه ضمير يعود على الله أو على المال، لو على المال يبقى معناها وآت المال على حب، يعني على حب مال، يعني رغم حبه للمال بيعطيه لذوي القربى واليتامى والمسكين إلى آخره. شيء طبيعي إن الإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما. لكن أيضا الهاء دي ممكن تكون عائدة على الله، تعود على الله، وده اللي أنا أستريح له الحياة. يبقى معناها إنه وآت المال على حبه، يعني بسبب حبه لله آت المال من ذوي القربى واليتامى والمسكين وهكذا. طيب نلاحظ بقى إن مع المال ومع الزكاة في الآية دي مثلا موجودة مرتين، دايما ربنا يقول آت المال، آت الزكاة، يؤتون الزكاة، يؤتون المال، ما بيقولش يخرجون المال، ما بيقولش يعطون المال، يدفعون المال، لا لا، يؤتي يعني بيجيب الفلوس لغاية الفقير، مش بيوقف الفقراء طابور، ولا بيوصل الفلوس للمحتاج بطريقة فيها إهانة للمحتاج، لا، بيوصل الفلوس للمحتاج بطريقة فيها حفاظ على كرامته. ده هو اللي بيوصلها ليه؟ لأنه هو فاهم أنه هو اللي محتاج، مش الفقير اللي محتاج، هو محتاج الفقير أكثر من الفقير محتاج له. الفقير رزقه في السماء، ربنا هيرسله هذا الرزق لو مش عن طريقك عن طريق غيرك، أنت اللي محتاج هذا الفقير عشان تروح تتصدق عليه من فلوس الله. فكلمة وآت المال وآت الزكاة لازم تستوقفك. طيب ليه رب يعني ليه ربنا ذكر المال مرتين في الآية؟ ما هو بعد إقامة الصلاة ربنا قال وآت الزكاة، قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، وقبلها أول حاجة إيه؟ وآت المال على حبه. الله، يبقى إذن إتيان المال اللي ذكر في الأول ده مش متقيد بالزكاة، يعني ما يزيد عن الزكاة، لأن بعض اللي ذكروا مش بالضرورة مستحقين زكاة. مثلا مش كل ذوي القربة مستحقين للزكاة. أولا في طبعا علماء بيقولوا إن ذوي القربة بيدخل فيهم الأب والأبن، الأب والأم والابن والبنت، يعني أي حد قريب ليك حتى لو كان أصول أو فروع، وما على الأب والأم، وما على الجد والجدة، والابن والبنت، وما نزل يعني الحفيد والحفيدة وهكذا، دول أقارب لكنهم أصول وفروع، فلا يأخذوا من الزكاة لكن يأخذوا من الزيادة. لو احتاجوا الإنفاق عليهم واجب أصلا. كذلك ذوي القربة اللي عندهم مال أنت ممكن تعطيهم هدايا، وده إنفاق وعليه ثواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، ادوا هدايا لبعض عشان تحبوا بعض، وده مش من الزكاة. يبقى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، واليتيم هو الطفل أو الطفلة اللي مات أبوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، يعني بعد البلوغ ما بيعتبرش الإنسان يتيم. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، والمسكين هو الأفقر من الفقير. الفقير ممكن يكون عنده دخل 10,000 جنيه كل شهر، لكنه بينفق على بيته وعلى أولاده، عنده أولاد كتير وعنده أم وأخواته عمال ينفق عليهم، فمفتقر لـ2,000-3,000 جنيه عجز كل شهر، ده اسمه فقير، وعنده مرتب كويس لكنه فقير لأنه مفتقر، عنده ديفيسيت كده، عنده عجز في الميزانية بتاعته، ده اسمه فقير. إنما المسكين هو الذي أسكنه الفقر، من شدة الفقر سكن، لو شاف العشرة جنيه بيبقى فرحان جدا، ده المسكين. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، يعطى ولو راكب خيل. في المجتمع المسلم المفروض ان المسافر بيجي يقعد على حساب اهل البلد يضيفوه 3 ايام، ده اللي هو ايه؟ ابن السبيل. والسائلين، يعني اللي بيسأله. طبعا دي كانت بتستخدم مسألة ابن السبيل في ان القوافل وهي مسافرة مش محتاجة بقى تشتري اكل وتجمعها كتير, ويعني عشان الاكل اللي بيجيبوه معاهم والمية عشان المناطق اللي ما فيش فيها قرى, لكن لما يمروا بقرية من القرى القرية لازم تأكلهم ولازم تضيفهم. والعرب كانوا يفتخروا بالكلام ده على بعض, يقولك أطعمتم فأطعمنا, سقيتم فسقينا. كانوا يتفخروا العرب قبل في الجاهلية, كانوا يتفخروا بالأخلاق دي إن هم بيطعموا, وكانوا يتفخروا بحجم النار, يقولك النار بتاعتنا أكبر من النار بتاعتكم. يعني إيه؟ يعني بالليل يولعوا نار قدام البيت عشان المسافرين من بعيد يشوفوا النار فيروحوا عليها يأكلوا ويشربوا. وكانوا يفتخروا بحجم النار, إن النار الكبيرة تجيب مسافرين من أماكن أبعد. ده كان ده في الجاهلية, مش حال بقى الإسلام جه شجع كل ده. والسائلين, السائلين يعني اللي بيسألوا, سواء بيسألوا المال يعني بيشحته, وإن كان طبعا الإسلام مع إعطاء الفقير المحتاج مش الفقير المحترف. لما نسمع إن شحاتين بيلاقوا عندهم مئات الآلاف نتيجة الشحاتة وملايين كمان, المفروض ما نشجعهمش ونتحرى الدقة في إعطاء المال. ولكن لما نكون عارف أن حد جاي يطلب مني فلوس يبقى, وهو فعلا أنا عارف أن ظروفه حقيقية وهو مش بيخترع, ده نديله. لذلك الترجمات الإنجليزية ترجمة السائلين the beggars, إحنا ما ترجمناش كده خالص, إحنا ترجمناها the askers يعني السائلين, لأن في ناس بتسأل المال وهناك من يسأل العلم. يعني أصلا يعني مادة سأل أو يسأل أو يسألونك جد في القرآن تقريبا في معظم الأوقات أو في معظم الآيات سؤال عن العلم. يسألونك عن الأهلة, جمع هلال, قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض, قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر, قل, وهكذا. إذن يسألون السؤال جاي بمعنى السؤال معلومة, سؤال علم. فاحنا ترجمناها the asker في ترجمة مؤسسة الجسور يعني السائل بيسأل أي حاجة بقى. He asks money, بيسأل فلوس, أو he asks information, يبقى بيسأل معلومات. طيب يبقى طلبة العلم هنا سائلين, يبقى يعطوا للمنح الدراسية. وأول من عمل هذا النظام كان أبو حنيفة النعمان, كان بيعطي رواتب لطلبة العلم عشان يتفرغوا. عبك أبو حنيفة كان غني جدا, وأبو حنيفة كان ما فيش توب قماش يطلع من الصين رايح اي مكان في العالم الا وفي نسبة دخل لأبو حنيفة. كان اكبر تاجر قماش يمكن في العالم, سبحان الله. ومع ذلك هو من اعظم, يعني بيسموه يعني الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان, هو امام اهل الرأي ورجل من يعني الـ انا ارى ان اهم مذهب هو مذهب الحنفي النهاردة, لأنه بيدي مساحة للعقل خاصة في ظل المتغيرات الكثيرة والأمور المستجدة. أنت محتاج تعطي مساحة للعقل عشان يعمل, عشان تطلع به بأحكام مناسبة للعصر. طيب المهم, وفي الرقاب, يعني إيه في الرقاب؟ إحنا قلنا إن في سورة النور إن العبد ممكن يكاتب, يعني يطلب, أو من حقه إنه يطلب المكاتبة, يطلب من سيده إنه يكتب له كتاب, يكتب له عقد, طرف أول السيد المالك وطرف تاني العبد المملوك, والمالك يقر بالمبلغ اللي هو قيمة هذا العبد. فإذا استطاع العبد أنه يجيب الفلوس دي بيشتري حريته بنفسه. فبالتالي المكاتب بيكاتب بيبقى معاه ورقة, سيده ما يقدرش يغير رأيه خلاص, هو معاه ورقة بتقول أن تمنه $5,000. لو جاله $5,000 خلال شهرين ثلاثة من صدقات من زكوات اشترى حريته. ليه بقى الأهمية دي؟ لأن الحرية في الإسلام تساوي الحياة. لما واحد مثلا يعمل حادثة لا قدر الله ويقتل حد بالغلط, كفارة القتل الخطأ ايه؟ أول حاجة عتق رقبة. يعني عتق رقبة يعني تروح تشتري عبد وتعتقه. ليه؟ لأنك أخذت حياة من شخص بالخطأ. فتكفير عن ذنبك تعطي حياة لشخص ميت. إزاي؟ حد يقدر فينا يدي حياة لشخص ميت؟ إزاي؟ تعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية, كأنك أعطيت حياة لشخص ميت. النبي عليه الصلاة والسلام ده دي أهمية الحرية في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو محرر الإنسانية. جبنا الكلام ده منين؟ من القرآن الكريم. في سورة الأعراف ربنا وصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإيه؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يكسر أغلال الناس. فالنبي هو محرر، ربنا أرسله ليكسر قيود البشرية. تمام. طيب وفي والسائلين وفي الرقاب، بيعطي السائلين قلنا وفي الرقاب، وإيه بقى كمان؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أقام الصلاة ممكن يكون معناها أنه أدى الصلاة على أكمل وجه، فأقامها بسننها في جماعة في المسجد. بس ممكن أيضا إقامة الصلاة معناها أنه الإنسان يقيم الصلاة في حياته وفي تعاملاته، يعني انعكاس الصلاة على حياته اليومية وعلى علاقته بالناس. وأقام الصلاة، عاش الصلاة، حياته بقت هي الصلاة. هدولك ان الصلاة بتمثل شكل مصغر من الحياة. اول حاجة لازم المسلمين يكون لهم امام، يكون لهم واحد بيقودهم ويتوحدوا حوله، ولا يجوز يكون في جماعتين. اذا حصل جماعتين لازم جماعة منهم تفك نفسها وتنضم للجماعة التانية. دي احكام الصلاة. والامام لو سهى نفتح عليه ونذكره. طب إذا إمام أصر على الخطأ يعزل في الصلاة. تعرفين ده حكم، يعني لو إمام لقيناه بيقول كلام ومش من القرآن مثلا، يعني جه كده واحد مسطول وراح أم الناس وبدأ بقى يقول مثلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وفكر إن ده قرآن، يحصل إيه في الحالة دي؟ يتقدم واحد من الصف الأول خطوة ويبدأ يأم والناس تتبع وتترك هذا الإمام، يعزلوه. يعني إذن الصلاة تعاش. وأقام الصلاة وآت الزكاة، لا تنفصل الزكاة عن الصلاة. دي عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. عبادة بدنية يقف فيها الإنسان أمام الله ويقر أنه يعبده وأنه يحبه. الزكاة فيها إثبات لهذا الحب وهذه العبادة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني من صفات الإنسان البار المتصف بالبر، متصف بالفضيلة بالاستقامة، هو الوفاء بالعهد مع الله ومع الناس. هذه هي صفات الإنسان المستقيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ركز بقى معي، ليه مش والصابرون؟ يعني لو هي معطوفة على اللي قبلها الموفون بعهدهم يبقى لازم تبقى والصابرون. لا، هي مش معطوفة على الموفون، معطوفة على ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يعني ايه؟ يعني البر هو ان الانسان يعطي المال على حبه الناس دول. فاكرين انتوا الآية؟ أول الآية، وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ها، ومين كمان هيعطي؟ مين كمان هيعطي؟ دول اللي هم والموفون بعهدهم. لا أنا آسف، هيعطي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني ايه؟ يعني هيعطي الناس اللي صبر على البأساء على الفقر، والضراء على المرض، وحين البأس يعني في الحرب لا يجدون النفقة، مش معاهم فلوس يشتروا ركوبة وسلاح ويخرجوا في الجهاد فينفق هو عليهم، دول يعطوا المال. كل اللي فات ده بقى في الآية هو ايه؟ هو البر الحقيقي اللي يعمله يبقى ايه؟ يبقى صادق ويبقى تقي. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. اللهم اجعلني واياكم منهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
8: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إن إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بارك الله تعالى فيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من المعروف أن الغيبة هو ذكر أخيك بما يكره، والبهتان أن تنسب لأخيك ما ليس فيه، فهذا بالنسبة لعامة المسلمين، فكيف بخاصتهم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ البعض من جهله يقول فلان أخطأ فلان أصاب ويحكم عليهم وهو من هو، فماذا نقول في هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحقيقة نحن ينبغي أن لا ندخل أنفسنا بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليه. فمن رضي الله عنه يجب أن نرضى عنه، ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل من هذه الدنيا وهو عنه راض ينبغي أن نرضى عنه، وإلا تزيدنا نحن في الأمر وابتدعنا في الأمر ما ليس من الدين في شيء. هذا الأمر زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذكر الصحابة أن نمسك، إذا ذكر الصحابة بهذا الأمر أن نمسك عما شجر بين الصحابة وأن لا ندخل في هذا الباب. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا، وهذه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا نتناول الصحابة بسوء. هم أصحاب هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، واختارهم الله له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر دعوا لي أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فهنا المصيبة أن الإنسان يتجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ هؤلاء الصحابة غرضا. وقد بينا نحن ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة كيف أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، وكيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة عموما. فلذلك يجب على الإنسان أن يحجم عن هذا الأمر وأن لا يدخل في، يعني فضلا عن أنه يغتاب إنسان، يغتاب يعني خيرة وصفوة من اختاره الله سبحانه وتعالى.
0: للأسف مولانا، الأمم السابقة جعلت من حواري الأنبياء رفعته من درجة النبيين غالت، يعني بينما نحن أخلص الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطالهم ونتخذهم غرضا كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة كما يعني أخبر بعض الأئمة أنه من تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تناول الإسلام، لأن الإسلام وصل إلينا عن طريق هؤلاء،
0: وكمن تناول النبي عليه الصلاة والسلام فهو من رباهم وعلمهم.
1: ولذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما ذكر له أن بعض الناس يتناولون فلان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قال إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. كمن نقر الباب أي نقب في هذا الباب فإنما يريد الدخول دخول الدار. قال فمن أراد هؤلاء الصحابة فقد أراد الإسلام. لذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على هذا الأمر وأن يتجاوز. وحينما سئل الإمام أبو زرع الرازي فيما أظن سئل عن المفاضلة بين سيدنا عمر بن عبد العزيز وبين سيدنا معاوية حتى، فقال لغبرة في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني لا يمكن أن المساواة بين عمر مع ما هو عليه من الفضل مع سيدنا معاوية، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، ولأن الله تعالى رضي عنهم. الذي يقرأ آيات القرآن العظيم الكثيرة والتي صرحت بعدالة الصحابة وبرضى الله عنهم وبأن الله غفر لهم وكل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى ألا يعلم حالة الصحابة؟
0: بلى.
1: أم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ثم بعد ذلك حدث ما حدث؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما ينتهي إليه حال الصحابة. فهذا القرآن لا ينسخ بهذه الأمور، ولذلك القرآن واضح في أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم وبأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالأجر ووعدهم بالفضل ووعدهم بالجنة، وبالتالي لا يجوز لإنسان من خلال نزعة معينة أو من خلال دراسة ناقصة أو من خلال أحوال نحن قد لا نرضى عن بعض ما جرى في التاريخ، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان أن يتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهز جيش العسرة ويحث الناس على البذل، وقام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وتبرع بمئة من الإبل ثم بمئة أخرى ثم مئة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك حينما نصر بين يديه الدنانير وهي يعني بكثرة خصوصا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. فإذا هؤلاء الصحابة لا يمكن للإنسان، ولو نظرنا نحن مثلا لو وجدنا الصحابة قد يحدث خلاف بين الإخوة وبين ما شبه ذلك، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يطعن بالواحد منهم، خصوصا كما قلنا إذا كانوا عدول وإذا كان الله وإذا المعدل لهم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا عمر رضي الله عنه يتزوج ببنت سيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا علي هو من هو في الشجاعة والبطولة والقوة والعلم، فكيف يزوج ابنته ممن لا يرضى عن خلقه أو دينه مثلا، وكيف إذا كان خوفا فسيدنا علي لا ينسب إلى الجبن معاذ الله وهو حيدرة الكرار، وإذا كان فعل ذلك على رضا بعمر فهذا شهادة منه بعمر رضي الله عنه. وكذلك هذا الأمر تكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج سيدنا عثمان وتوفيت زوجته ثم تزوج الثانية ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدمعة التي تسلك على خده ووجد هذا الحزن المؤلم في وجه عثمان رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أن لي مئة من البنات لزوجتك الواحدة بعد الأخرى. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان وهكذا. فإذا لا ينبغي لإنسان أن يدخل في هذا الباب أو أن يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا أمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من فضل الصحابة أن الله قد يفتح على الجيش إذا كان فيهم واحد من الصحابة، يأتي زمان على الناس كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس يعني طوائف من الناس جماعات من الناس فيقال هل فيكم صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم نعم فيفتح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن عدل هؤلاء الصحابة، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل بعد أو أن يتزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
0: وهل يطيق أحدنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة يدافع عن صحابته؟
1: طبعا هذه مسألة ينبغي للمؤمن أن ينظر في هذا الأمر، وتلك أمة قد خلت، أن ننظر نحن في آثارهم وفي مناقبهم وأن نستفيد منهم وأن لا ندخل في هذا الأمر،
0: أن ننظر إلى نفسنا وأعمالنا، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا.
1: طبعا هذا الأمر مشكلة الناس، أن الإنسان اليوم يحاول أن يحكم على من هو أفضل منه بكثير ولا يحاول أن ينظر في عيوبه التي لو نظر فيها لشغلته عن عيوب الناس عموما. فكيف بالإنسان وهو في هذه العصور المتأخرة مع هذا
0: تدهور
1: حالة الفتور وحالة التراجع ينظر ليتطاول على عصر الصحابة وعلى من كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمور الحقيقة من المسائل الخطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عمر: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون، إن يكن في أمتي فعمر منهم. وطبعا هذا إن يكن ما معنى ذلك؟ أنه شك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون أو لا يكون، ولكن هذا من باب التأكيد على أن عمر من خيرة هؤلاء الذين هم ملهمون. في الحقيقة كما يقول الإنسان: إن كان لي صديق فأنت. هو لا يريد أن ينكر أن له أصدقاء، ولكن يريد أن يقول أنه هو من خيرة الأصدقاء، أو هو أفضل الأصدقاء لهم. ولذلك طبعا هذه الأمة هي خير من الأمم التي سبقت، والأمم التي سبقت فيها محدثون وملهمون، فلا بد أن يكون في هذه الأمة محدثون وملهمون. فعمر هو أفضل أو من أفضل هؤلاء الذين يلهمون من الله سبحانه وتعالى إلى الصواب. ونحن نعلم موافقات سيدنا عمر للقرآن
0: مع كتاب الله، طبعا
1: هذا أمر مشهور جدا. فضائل سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهما أكثر من أن تحصى، ولا شك حب الختنين الصهرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان ومن اليقين، ولا يمكن أن يتعزز الإيمان في قلب أحد وهو مبغض لعلي أو مبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا علي باب مدينة العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وحديث كثيرة: وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وطبعا ليس معنى ذلك أنه أحق بالخلافة، لأن هارون لم يكن خليفة بعد موسى، وإنما كان خليفة عنه في غيابه فترة، وكان سيدنا علي كان في فترة معينة، وليس معنى ذلك أن يتكئ أحد على هذا الباب. ففضائل سيدنا علي أكثر من أن تحصى، ولذلك ألفت كتب في هذا الباب، منها كتاب الإمام الحافظ النسائي الذي استشهد من أجله حينما اجتمع عليه النواصي في الشام وقتلوه لسيدنا النسائي وهو في مناقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والكتاب مطبوع متداول في هذا الباب. وهناك كتب كثيرة، وكما قلنا من نظر في كتاب رياض الناظرة رأى من جلال سيدنا علي رضي الله عنه ما يبهر العقول ويملأ النفوس والقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة ثبات اليقين وثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين، إنه أرحم الراحمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: لنا. حدثنا يرحمك الله عن صدق العزيمة، عن قوة الإرادة، واضرب لنا الأمثال بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استطاعوا أن يلحقوا بالشرك والكفر الهزيمة بفضل الإرادة والعزيمة اللتين جعل لهما الدين الحنيف في القلوب مكانا، فكان ما كان من تشييد صروح الإسلام ومعاقل السلام حتى شع نور الهداية وأدركوا الغاية من سمو رسالة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
1: يا أبنائي ويا إخواني، إذا نحن تحدثنا عن قوة الإرادة وذهبنا في حديثها مذهب خصال الحمد، فإنما نعني الإرادة المتوجهة إلى ما هو خير. ومن أفضل ما يتحلى به الإنسان هو أن يتوجه بعزمه القاطع إلى إظهار الحق على الوجه الأحق.
2: حدثنا عن قوة الإرادة يا أبا الندى.
1: تنشأ قوة الإرادة يا إخواني من أدلة تجعل الرجل على يقين من نجاح عمله وحسن العاقبة. واعتبروا في هذا بعزم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة، فهو رضي الله عنه كان عالما بأنه على حق في قتالهم، كما كان على ثقة من أنه سينتصر بفئة قليلة بالنسبة إلى جموعهم الكثيرة بإذن الله تعالى. ومما دله على أنه الظافر وأن المرتدين عن الدين لا يفلحون قول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العظيم. ولو تقاعد أبو بكر رضي الله عنه في جهاد أولئك وخلى الردة تتفشى كالوباء الفاتك لانفضت عرى الأمة الإسلامية، ولما استقام أمر تلك الفتوح التي كانت عاقبتها ظهور دين الحق على سائر الأديان. ومما يساعد المسلم على صدق العزيمة خلق التعفف وشرف الهمة، فأنت تجد أن أنزه القوم نفسا وأبعدهم عن الطمع وجهة هو أشدهم عزما على أن يقول حقا أو يعمل صالحا يرضي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أبنائي ويا إخواني، كثيرا ما يجيء التردد الذي هو ضد الإرادة والعزيمة من ناحية الشهوات والعواطف، كالإنسان الذي يثق بما في طلب العلم من خير وشرف ثم يقعده عن طلبه حب الراحة وإيثار ما تنزع النفوس إليه من طرف الحياة ولذائذها، والشاعر الذي يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد.
2: يا سلام.
1: هذا الشاعر إنما ينبه على التردد الناشئ عن ضعف الهمة ووهن العزائم، التردد المفسد للرأي والذي يحط من قيمة الإنسان وقدره ويجعله أشبه بالحجر الجامد لا حراك له ولا قوة انطلاق.
2: أحسن.
1: يا إخواني، إذا رأيتم قوما يذكرون في صباحهم ومسائهم شيئا من معالي الأمور ولم تروهم يسعون له سعيه ولا يتقدمون نحوه بخطوة موفقة، فاعلموا أن العزم لم يأخذ من قلوبهم مأخذة، فهم إما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته غائبين، وإما أنهم ضلوا طريق الوصول وما كانوا مهتدين.
2: زدنا يا أبا.
1: قال شاعر يصف أحدهم بقوله: إذا هم ألقى بين عينيه همه ونكب عن ذكر العواقب جانبه. فمن وصفه هذا البيت كان همه عن رجاحة رأي وقوة عزم وسداد فكر، وهذه شيمة المؤمن الذي قوي بربه فاستمد منه العون ثم صمم فكان من الظافرين. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يا إخواني، إن صدق العزيمة لهو من أفضل خصال الشرف وأجلها أثرا، وأنه لجدير بكل المربين إن كانوا آباء أو معلمين أن يعطوه من عنايتهم نصيبا وافيا. فمراحل الحياة وسلوك دروبها للوصول إلى المرتقى الصعب الذي نرجوه للمسلمين لا تقطع إلا بالعزم الصارم والعمل المتواصل. ولا نقضي حق الأبناء بعدنا إلا إذا بنينا لهم صروحا من العز الشامخة كما بنى لنا الأوائل، وما اقترن العزم الصحيح بأدب التوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كان نجاحا ورشدا. قال جل شأنه: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
3: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. اللهم إنا عزمنا وتوكلنا عليك، إذ الأمر يومئذ إليك، فقوي عزائمنا بالإيمان، واجعل قلوبنا عامرة بالإحسان يا رب العالمين ويا مجيب السائلين.
1: آمين. يا هادي.

0: ما بك يا أبا عماد؟ ما لأراك تجلس وحدك منطويا على نفسك؟
1: يا أخي أخبرني، هل تغيرت الدنيا أو نحن الذين تغيرنا؟
0: الدنيا هي الدنيا، ولكن من عليها يتغيرون؟ والآن قل لي، ماذا بك يرحمك الله؟
1: بي علة لم أجد لها طبيبا شافيا يا صديقي.
0: بل لكل علة دواء، فلما أنت يائس؟
1: ماذا تصف لرجل زوج ابنه وصرف له المهر وجهزه، واليوم يريد أن يكون شريكا له في أعماله لتكون له حصة الأسد، وأخواه الباقيان يأخذان من الجمل جلده؟
0: أنانية ما بعدها أنانية.
1: أتعرف ما حجته في ذلك؟
0: وما حجته؟
1: يقول إنه وحده الذي يعمل في الحانوت، بينما أخواه منصرفان إلى العلم، وإن من حقه أن يكون له أكثر مما يجب أن يكون لهما.
0: ولماذا نسي أنك قد صرفت عليه وأنك جهزته وزوجته وهو يأخذ من الأرباح ما ينفقه على بيته، بينما أخواه الآخران لا ينالهما إلا القليل بالنسبة إليه؟
1: أفهمناه هذا فما أراد أن يفهم.
0: ألا ترى يا أبا عماد أن هناك من يحرضه على ذلك؟
1: لقد التقى ظني وظنك، وأنا أحسب أن زوجته أو أحدا من أقاربها أراد أن يلعب هذه اللعبة ليرمينا في المشاحنات والقيل والقال.
0: أبا عماد، ما دمت لا تعرف حقيقة الواقع فعليك أن تتحرى لتعرف من حرضه حتى لا تتهم أحدا ويكون بريا.
1: هل ما زلت تذهب إلى النادي؟
0: طبعا، لا يمكن لي أن أنقطع عنه يوما.
1: متى يمكن أن أراك هناك ويكون أبو الندى موجودا؟
0: مر على النادي بعد صلاة العصر.
1: أفعل إن شاء الله تعالى.
2: أبا الندى، ألا زلت غير راض عن بنتك هدى؟
3: من غضب لوجه الحق فلا لوم عليه يا صفية، إنها يوم نهرت خادمها ومدت إليها يدها فصفعتها، ثم جاءني الخبر، شعرت أن هزة قد اعترتني لأجل تلك البنت المسكينة التي تعمل في بيوت الناس لتكسب قوتها وقوت أهلها. أما كان الأجدر بنا إذا هي أخطأت أن نقول لها كلمة طيبة بدل أن ننالها بالأذى.
2: تقول إنها نبهتها مرارا وتكرارا على أمور تعملها، فكانت تخالف ما قالته لها حتى أحرجتها فأخرجتها عن طورها. يا أبا الندى،
3: يا صفية، الحلم سيد الأخلاق، وكان على بنتك أن تستعمل مع الخادم حلمها فلا تخرج عن طورها. وهذا اللسان الذي بين فكينا نستطيع أن نتحكم به ما دامت لنا عقول، وما دامت الرحمة تسكن القلوب المؤمنة.
2: علمت بالأمس أنها استرضتها وطلبت منها الصفح، وعهدتني على ألا تستعمل معها طرقا تدل على القساوة وعدم الرحمة.
3: يا صفية، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وهو القدوة لنا، وقد قال صلوات الله عليه: من لم يأنف من ثلاث فهو مؤمن، خدمة العيال والجلوس مع الفقراء والأكل مع الخادم. هذه الأفعال من علامات المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه: أولئك هم المؤمنون حقا.
2: صدق الله العظيم، وصلى وسلم على نبيه الكريم.
3: المسلم إذا لم يتخلق بأخلاق القرن فبماذا يباهي؟ بالمال؟ بالجمال؟ كل هذا إلى زوال. وطوبى لمن حسنت أخلاقه فرضي عنه خلاقه. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام كيف يجب أن نسع الناس بأخلاقنا، فقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.
2: صلى الله على من قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
3: هل نسيت هدى كل هذا أم ماذا؟
2: هي أبا الندى، لكل لسان هفوة ولكل جواد كبوة، فسع هفوة هدى بأخلاقك وتجاوز عما بدر منها إزاء تلك الخاتم، والله تعالى يعفو عن كثير.
3: عفو الله عنها وعنا، فهو على كل شيء قدير.
2: الآن أثلجت صدري، أثلج الله صدرك ببرد الإيمان، وجعلنا ممن يعلمون ويعملون، وهو أرحم الراحمين.
3: يا هادي.

0: ها قد حضر ابنك يا حامد.
1: ولم يحضر أبو الندى بعد،
0: لا زال في الوقت متسع.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما شاء الله ما شاء الله، لم أكن أحسب أن هذا النادي على مثل هذا النمط من الترتيب وحسن المظهر.
0: كل شيء فيه مرتب، ولكنه كما ترى بسيط الأثاث، نظيف الجوانب، يرتاده جماعة من إخواننا المسلمين ليسمعوا كلمة تذكرهم بما قال الله تعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. شيء للحقيقة يشرح الصدر ويشعر من يرتاده بارتياح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة يا أبا النبي.
2: لقد كنتم اليوم أسبق مني إلى الخير.
0: إنك أتيت بالوقت المعين يا سيدي ولم تخلف وعدك.
2: يا بني، المواعيد يجب أن تراعى، والمؤمن لا يخلف وعدا وعده إخوانه. جعلنا الله جميعا من الصادقين. أهذا ابنك يا حامد؟
1: نعم يا سيدي.
2: عوفيت يا ولدي عوفيت، وكنت موفقا ما دمت تحب الخير لأهلك. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ما اسمك يا بني؟
3: اسمي عماد.
2: لقد أطلعني السيد حسن على ما هو حاصل بينك وبين أبيك من اختلاف، وبعد التفكر وجدت أنك في طلبك قد حتى عن طريق الصواب، فلك تعليق على ما أقول؟
3: يا سيدي، أبي يعلم أني وقفت زهرة شبابي لخدمة مصلحتنا، وقد مضت علي 10 سنوات وأنا أعمل بجد ونشاط، فإن أنا رجوت أبي أن يجعلني شريكا في العمل، هل أكون قد حتى عن طريق الصواب؟
2: يا بني، افرض أنك بستاني وقد تعهدت الشجر ليعطي خير الثمر، وكان لك إخوة، والبستان يملكه أبوك، فهل يقول لك وجدانك أن تخص نفسك بأكثر الجنى وتدعى الآخرين شبه محرومين؟
1: أما أنفقت عليك أكثر مما أنفقت على الباقين يا عماد؟ فإن أنا نزلت عند رغبتك وشاركتك في مالي الذي فيه حق لأخويك وأمك، كيف أقابل ربي يوم يسألني عن قسمة غير عادلة؟
0: يا عماد، أمن أجل قليل من المال أو كثير تجعل أباك مسؤولا عند الله تعالى؟
3: إنني لست طامعا، ولا أنا أريد لا سمح الله أن يكون مسؤولا عند ربه، ولكن يا ترى ألا يحق لي وأنا الذي أتعب في تثمير مال أبي بأن تكون لي حصة توازي التعب الذي أتكبده وأعانيه؟
2: يا بني، أريد أن أسألك.
3: تفضل يا سيدي.
2: لو كنت تعمل في حانوت إنسان غريب عنك، هل كنت تطالبه مهما طال بك الأمد وأنت في خدمته بأن تكون شريكا له يا عماد؟
3: طبعا لا.
2: ولو حسبنا ما تتقاضاه اليوم من مال، هل تراه أقل مما كان يجب أن تتقاضاه فيما لو كنت أجيرا في حانوت آخر؟
3: لا يا سيدي، أنا اليوم آخذ كفايتي، ولم أكن لأحصل أكثر مما أحصله اليوم.
2: أرأيت أنك لست مظلوما في حقك كما تسول لك نفسك يا عماد؟ يا بني، لا تجعل أخويك يشعران بأنك تطمع في مال هما شريكان فيه، فإن مثل هذا التصرف يزرع الكره لك في قلبيهما، وإن اكتساب قلب الأخ لهو أغلى من اكتساب المال مهما كثر يا عماد.
3: كلامك أقنعني يا سيدي، أخواي عندي أعز من مال وولد، وإن رضا أبي عني هو الكنز الذي لا تنفد خيراته.
1: الآن أرحت ضميري يا بني، وعاد قلبي يحتضنك كما تحتضن الأم طفلها الرضيع، والله يوفقك إلى ما فيه الخير يا عماد.

إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية مساء أمس وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. وتشهد قرية المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين تترافق مع تدخل القوات الإسرائيلية لتوفير الحماية لهم. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تحت حماية قوات من جيش الاحتلال أقدموا على سرقة أغنام تعود للمواطن الفلسطيني إشحاد كعبنة في المنطقة الغربية من القرية. وقالت المصادر إن نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية انتشرت في القرية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي منعتهم من الوصول إلى المنزل الذي توجد فيه الأغنام. من جهته أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية، في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عنف المستوطنين في الضفة يلحق ضررا دبلوماسيا بإسرائيل. وأفاد موقع ولا العبري بأن زامير طالب بتجهيز فرقة عسكرية إضافية تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات في المنطقة. وبحسب الموقع يأتي ذلك على خلفية التحذيرات من احتمال تدهور الوضع بالضفة الغربية، إلى جانب المخاوف من أن تخرج جرائم المستوطنين عن السيطرة. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية اليوم الخميس في شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. وأكد بيان لجيش الاحتلال أنه لا توجد خشية من حدث أمني إثر إجراء المناورات العسكرية شمال الضفة الغربية. واشنطن. كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصف المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم، وذلك للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة طلبت عدم نشر أسمائها أن مسؤولين في البيت الأبيض يسعون لمنع هذا الصراع من الهيمنة على المشهد الانتخابي لحماية الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن يبحثوا تصعيد العمل العسكري بعد انتهاء التصويت. من جانبه ذكر الجيش الأمريكي أن أحدث ضرباته الجوية جاءت ردا على هجمات استهدفت قواته وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، لا سيما بعد فشل العمل العسكري المستمر منذ أشهر في تحقيق هذا الهدف. وقال مسؤول في البيت الأبيض: نواصل الضغط على إيران، لكن نوفمبر يمثل أولوية. وتأتي هذه المداولات في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته رويترز أواخر أغسطس آب الماضي أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب، بينما يعارضها نحو 63%،
في ظل استياء واسع بين الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين. وأضافت المصادر أن التوقف التكتيكي يهدف أيضا لمنح الجيش الأمريكي مهلة لتعويض النقص في مخزونات الذخائر دقيقة التوجيه، غير أن تطبيق استراتيجية التريث يواجه صعوبات ميدانية إذ يواصل الطرفان تبادل الضربات. وقصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، مما دفع إيران لإطلاق صواريخ باتجاه الأردن والإمارات والكويت والبحرين. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية قصفت أهدافا قرب مضيق هرمز أسفرت عن سقوط قتلى عسكريين ومدنيين في إيران. دمشق. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. وبدأ هذا المسار في إبريل نيسان كتجربة عراقية للالتفاف على مضيق هرمز بعدما توقفت حركة الشحن فيه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه تحول إلى نموذج لما يمكن أن تصبح عليه سوريا في إعادة تشكيل طرق الطاقة. وترى دمشق أن تخفيف العقوبات الدولية عنها بعد سقوط نظام الأسد يتيح لها جذب استثمارات أجنبية واستعادة موقعها كبوابة تجارية. وفي يوليو تموز أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مشروع لتحالف تقوده شركة شيفرون لإنشاء خط أنابيب ينقل مليوني برميل يوميا من البصرة جنوب العراق إلى بانياس على المسار نفسه الذي تسلكه الشاحنات، ويبلغ طول المشروع نحو 1000 ميل وتقدر كلفته ب5.7 مليارات دولار، فيما يحتاج إلى 2.5 عام على الأقل للبناء. وقال المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز أمرا ثانويا. وتقول الصحيفة إن الخط لن يعوض بالكامل الناقلات التي تعبر المضيق، لكنه قد يمنح مصدري النفط منفذا بديلا ويقلل اعتماد الأسواق على طريق واحد شديد الحساسية. ويتوقع إبرام العقد في سبتمبر أيلول من ائتلاف يضم شيفرون وتوتال إنرجيز ومستثمرين سوريين وقطريين. كما تبحث الدوحة تمديد الخط إلى أراضيها، بينما قد تهتم الكويت والبحرين بالربط به لتصدير النفط عبر المتوسط. لكن المشروع يواجه عقبات كبيرة أبرزها الأمن، فسوريا لم تستكمل بعد تثبيت سيطرة الحكومة على البلاد، ولا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تنفذ هجمات متفرقة فيما يمر الخط في غرب العراق، حيث تنشط ميليشيات مدعومة من إيران. ويحذر خبراء من أن حماية البنية التحتية ستكون التحدي الأول، إضافة إلى كلفة التأمين واحتمال تراجع اهتمام الشركات إذا انتهت أزمة هرمز وعادت الملاحة إلى طبيعتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. وهدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها.
وقالت الخارجية الإيرانية إن قوات البلاد استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للعدوان على إيران ضمن حق الدفاع المشروع. أبو ظبي: كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن ستيف ويتكوف التقى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد لمناقشة الخطوات المقبلة بشأن إيران. المحادثات بين ويتكوف ومستشار الأمن القومي الإماراتي جرت في ظل مساعي إدارة ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته تحدث وزير الخزانة الأمريكي مع طحنون بن زايد قبيل الإعلان عن العقوبات الاقتصادية على إيران. وقد زار وفد إيراني أبو ظبي في 11 من أغسطس آب الماضي لإجراء محادثات دبلوماسية غير معلنة مع مسؤولين إماراتيين. الجانب الإيراني أبدى خلال المحادثات في أبو ظبي رغبته في خفض التصعيد وتحسين العلاقات. وقالت مصادر إن الإيرانيين طلبوا من الإمارات المساعدة في تأمين الغذاء والدواء، وحثوا الإماراتيين على عدم التعاون مع العقوبات الأمريكية، فيما أفادت مصادر أن الإماراتيين شعروا باستياء شديد بعد الهجمات الإيرانية على ناقلات تابعة لشركة النفط الوطنية الإماراتية، وقرروا تعليق كافة الأعمال التجارية مع إيران. التحرك الأمريكي الدبلوماسي الجديد شدد على أن الدول والشركات والأفراد الذين يواصلون التعامل التجاري مع إيران يواجهون خطر التعرض للعقوبات وفصلهم عن النظام المالي القائم على الدولار. وتعمل إدارة ترامب على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات لتنسيق تنفيذ وإنفاذ حملة الضغط الاقتصادي على إيران. بيروت: مع الإعلان عن إحباط السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في سوريا ولبنان وتفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله في لبنان وفلول النظام السوري السابق، تبرز مرة أخرى مساعي الحكومة السورية الجديدة للمطالبة بفلول نظام الأسد الذين هربوا إلى لبنان ويسعون من هناك بالتعاون مع جهات محلية لتخريب الأوضاع في سوريا بالتعاون مع فلول آخرين في موسكو. وناقشت الحكومة السورية سابقا مع نظيرتها اللبنانية تسليم المسؤول الأمنيين والعسكريين بتقديم طلبين رسميين عبر قائمتين، الأولى قام بتسليمها العميد عبد الرحمن الدباغ خلال زيارته إلى لبنان في يناير كانون الثاني 2026 بلقاء مع مدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير. وتضمنت القائمة أسماء أكثر من 200 ضابط كبير من الفلول الذين دخلوا لبنان وطلب رصدهم وتحديد مواقعهم. أما القائمة الثانية فكانت في مايو أيار الماضي وكانت محدثة وشملت أكثر من 100 ضابط ممن ثبت دخولهم الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية، وطلب الجانب السوري رصد الفلول والعمل على إغلاق هذا الملف عبر اتفاق قضائي بين البلدين. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت لبنان بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من فلول نظام الأسد، وأصدرت بهذا الخصوص تقريرا في يناير 2026 بعنوان التزامات لبنان بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد السوريين، انتقدت فيه السلطات اللبنانية لتقاعسها عن ملاحقة ضباط نظام الأسد. وحذرت الشبكة من أن بقاء هؤلاء المسؤولين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل لبنان يشكل بشكل مريع يحول البلاد إلى منصة تهديد أمني مزدوج وملاذ آمن للجنات. بيروت: أحبطت السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في لبنان وسوريا
على إثر تفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله اللبناني وفلول النظام السوري السابق. وكشفت مصادر قضائية وأمنية متقاطعة عن توقيف 5 أشخاص 3 سوريين ولبنانيين من أفراد الشبكة التي تعمل على إدخال مقاتلين

المجموعة، لا سيما أن التحقيقات تتناول احتمال وجود أهداف أمنية تتجاوز مجرد التدريب العسكري. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين أقروا وفق المصادر بخضوعهم لتدريبات على أيدي مقاتلين وكوادر من حزب الله بقيادة شخص يعرف باسم الحاج علاء. وأكدت أن الشبكة تعمل بإدارة اللواء محمد جابر الذي كان يتولى قيادة لواء الصحراء في الجيش السوري السابق، وهو موجود حاليا في موسكو ومعروف بقربه من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. واشنطن. لوح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتوسيع العقوبات على إيران لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذرا الدول والجهات التي تواصل دعم طهران من تداعيات التعامل معها ضمن حملة أمريكية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن صلاحيات جديدة تتيح لوزارة الخزانة استهداف شبكة الدعم الخارجية لإيران في قطاعات الطيران والملاحة البحرية والأصول الرقمية. وحذر بيسنت الأصدقاء والأعداء من التعامل مع طهران قائلا: نحن نعرف من أنتم وأنتم تعرفون من أنتم، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسوف نخرجكم من السوق. وأضاف أن واشنطن ستمضي بصورة منهجية في ملاحقة الجهات التي تساعد إيران على الالتفاف على الضغوط الأمريكية قائلا: سنتحرك بشكل منهجي ونستهدف كل جهة سيئة من هذا النوع. بغداد. تواصلت موجة الغضب والانتقادات الشعبية في العراق ضد رئيس ما يسمى بمنظمة بدر هادي العامري على خلفية تصريحات اعترف فيها بتورط ما سماها المقاومة في الأحداث التي رافقت حراك أكتوبر تشرين الأول 2019 الذي استمر نحو سنتين وسقط خلاله أكثر من 600 متظاهر وأصيب فيه أكثر من 20,000 آخرين. وأعلن كثير من عائلات الضحايا بينيتهم رفع دعاوى قضائية ضد العامري بعد اعترافاته الأخيرة. ودعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي مجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة للتصدي لملف أحداث تشرين وفتح تحقيق جدي وشفاف يحدد المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون، كما دعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة الملف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الانتهاكات من المساءلة والعدالة. وكان العامري قال الاثنين الماضي إن المقاومة هي التي وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحفظت الدولة والنظام السياسي. من الجدير بالذكر أن هادي العامري كان يقيم في إيران طيلة حياته، وكان مسؤولا عن تعذيب الأسرى من الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية من تعذيب وحشي وقتل وإرهاب، وهو يعتبر نفسه إيراني أكثر من الإيرانيين أنفسهم وليس بعراقي. قطاع غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في قطاع غزة إن الدولة العبرية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الذي يفصل ما بين الأنحاء حيث تنتشر قوات الإسرائيلية وتلك الواقعة تحت إدارة حماس: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط بحسب ما جاء في بيان أصدره مكتبه. وأضاف نتنياهو: نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا ونواصل القيام بذلك وفق وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال

أكاد خلال مؤتمر استضافه موقع واينت وصحيفة يديعوت أحرونوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 97591013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: the Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores, we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بدين

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: معين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، استشكلت قريش على رسول الله أمرين وتعلقت بهما وأقامت الدنيا ولم تقعدها في هاتين المسألتين، فنزلت سورة تفند هذين السؤالين وترد عليهما بمنهجية واضحة محددة. السؤال الأول يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تحدثنا عن الساعة وتتوعدنا بها وتزعم أننا محاسبون فيها ومجزيون بأعمالنا، فحدد لنا موعدها، أتهددنا بوهم، بسراب، بمجهول؟ تقول لنا هناك قيامة، متى هذه القيامة حتى نتبين صدقا من كذب؟ قل لنا إنها بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، بعد عشرين، فيكون هناك معيار ثابت نستطيع أن نختبر به صدقك من كذبك. فإن لم تحدد لنا موعد هذه الساعة المزعومة فلن نستمع إليك ولا نسمح لك بأن تذكرها أمامنا. المسألة الثانية، لا بد أن تفسر لنا كيف يمكن بعد أن تحللنا في الأرض وضلت الأجساد في الأرض وغابت معالم الأجساد وتحول الإنسان إلى رفات بعدين مرت آلاف السنين وربما ذرت الرياح آثار هذا الإنسان وعظامه النخرة، كيف يمكن أن يعود هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى؟ هل هذا معقول؟ في الإجابة عن هذين السؤالين نزلت سورة النازعات، والعجيب أن السورة ستأخذ العقل المسلم أو العقل البشري في رحلة وسياحة فكرية عظيمة للغاية، وتؤخر السؤال المركزي الذي نزلت تجيب عنه إلى آخر آيات السورة، وتضع مقدمات منهجية ضابطة للنظر في هذه المسألة وفيما أشبهها. ستقول السورة إن هذا السؤال في ذاته خطأ، وإن التعاطي معه دون هذه المقدمات خطأ أيضا. أجلوا هذا السؤال ودعونا أولا نضع مقدمات واضحة جدا تغنينا عن الخوض معكم في هذا السؤال. تعالوا نرد هذه الفروع إلى أصول المسائل وأصل المسألة، متى الساعة؟ والأصل المسألة كيف تتحول العظام النخرة إلى إنسان من جديد؟ ليس هذا هو أصل المسألة. أصل المسألة: هناك إله لهذا الكون ولا ليس هناك إله؟ فإن سلمتم بأن هناك إلها قادرا والذي أوجد الخلق من العدم من البداية، فكل هذه فروع وكل هذه هوامش على المتن. فإن قال الإله الذي أوجدكم من العدم إنه يحييكم من بعد الموت، فعقولكم ستقبل ذلك لأنه أحياها أول مرة، والذي أحيا أول مرة قادر على الإحياء مرة أخرى. إن صح اعتقادكم في الله فكل هذه القضايا سهلة على العقل المؤمن، لا يجد فيها غضاضة ولا لجاجة ولا إشكالا. لكن إن لم تؤمنوا بالله ستشكل عليكم كل مسألة. سنؤخر حكاية يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخر آيات السورة، وسيكون الجواب المباشر على هذا السؤال كالآتي: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الساعة يا محمد عليه الصلاة والسلام لها ثلاثة متعلقات: متعلق بالله إلى ربك منتهى ووحده الذي يعلم موعده، ومتعلق بك فيما أنت من ذكرها، ما شأنك بها، ما وظيفتك فيها، ومتعلق بهم هم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. اسمعوا هذا الكلام وعقلوا أو لا تعقلوا، لكنكم سترونه رأي العين عندما تأتي الساعة. هذا ليس من اختصاصك وليس من حدود وظيفتك، وعلم لم تؤته، وإن سألوك متى الساعة فقل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وأغلق هذا الباب. لكن تعالوا، السؤال: يسألونك عن الساعة أيان مرساه، هذا هو السؤال. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالمدبرات أمرا. ما علاقة هذا بالسؤال؟ تعالوا نخبركم. أنتم تتصورون أن الساعة منحصرة فقط في يوم القيامة؟ لا لا، ده في إجابات كثيرة لابد أن تعرفوها قبل الحديث عن يوم القيامة. إن ثمة قيامة صغرى لكل واحد منكم حين تنزع روحه، حين تقبض روحه. فإذا كان موعد القيامة الكبرى مجهولا بالنسبة للبشر، فموعد القيامة الصغرى أيضا مجهول. لا أحد منكم يعلم متى تقبض روحه، ولا أحد يستطيع أن يعلم، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا كبير ولا صغير. فإذا كنتم عاجزين عن معرفة موعد قبض أرواحكم، تريدون أن تعرفوا موعد قيام الساعة؟ إذا كان موعد القيامة الصغرى غيبا محجوبا، فتستنكفون أن تكون القيامة الكبرى غيبا محجوبا؟ ثم انتبهوا إلى أن القيامة الصغرى أقرب إليكم وأولى بتفكيركم من القيامة الكبرى، لأن زمانها قريب جدا، ما بينكم وبينها إلا الأجل، وهي بداية التمايز. تستنكرون على نبينا أن يخبركم أنكم يوم القيامة الكبرى مجزيون فمثابون ومعاقبون؟ لا، وأنتم في القيامة الصغرى مجزيون فمثابون ومعاقبون. إن لحظة قبض الروح ليست لحظة واحدة لكل الخلق. في نوع من البشر تؤمر الملائكة الكرام فتنزع أرواحهم نزعا غرقا، نزعا مستغرقا كل أعضاء أجسادهم، تنزع الروح من كل مفصل ومن كل عضو نزعا شديدا، كأنك تنزع السفود من الصوف المبلول كما جاء في حديث البراء. وفي المقابل والناشطات نشطا، والنازعات هي الملائكة حين تقبض أرواح أعداء الله فتنزعها نزعا غرقا، والناشطات هي ذات الملائكة حين تقبض أرواح أولياء الله فتقبضها نشطا. والنشط السل الخفيف اليسير، والعرب تسمي العقدة التي إذا شد أحد أطرافها انفكت تسميها أنشوطة. فالأنشوطة تشد تروح إيه؟ طالعة معك. هي لحظة القيامة الصغرى الأولى بالتدبر، هي نفسها لحظة تمايز بينكم، شئتم أم أبيتم، علمتم أم لم تعلموا. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. إن لنا ملائكة تسبح في ملكوت الله سماء وأرضا فهل ترونها؟ طيب، هل العرب بتنكر وجود الملائكة؟ لا تنكر، بل إنهم يزعمون أن الأصنام التي يعبدونها أصلا حلتها أرواح الملائكة. وكأن الآية تقول لهم والسابحات سبحا إن الملائكة التي تؤمنون بها تسبح في ملكوت الله فهل سبق أن رأيتموها؟ الجواب لا. وأنتم تؤمنون بها؟ الجواب نعم. إذن أنتم تؤمنون بغيوب، والآن تستنكرون على نبينا أنه يخبركم بغيوب أخرى. من آمن بالغيب ساغ له أن يؤمن بغيره من الغيبيات. فمعنى أن القيامة ليست مدركة بالزمان، معروفة الموعد، وأنها غيب عنكم، لا يعني أن تنكروها لأنكم تؤمنون بغيوب أخرى. فالسابقات سبقا، إن هذه الملائكة حين يصدر الله أمره تتسابق لإنفاذه، وحين يقول الله لهم اقبضوا روح عبدي فلان لن يتأخروا لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يتسابقون إلى إنفاذ الأمر. فالمدبرات أمرا، وهذه الملائكة قائمة على شؤونكم
تدر عليكم المطر من السماء بأمر الله، وتسوق الرياح بأمر الله، وترعى الأقوات بأمر الله، وتقسم الأرزاق بأمر الله، فأنتم غير مستغنون عن الله عز وجل في شربة الماء، وغير مستغنون عن الله عز وجل في لقمة كسرة الخبز، فكيف تتصور عقولكم المريضة أن تنكر على الله عز وجل الغيبيات التي أخبركم بها؟ ثم تنتقل الآيات مباشرة من القيامة الصغرى ومن عالم الملائكة في هذه الرحلة الجولة القصيرة في عالم الملائكة، وسبحان الله اختارت الآيات السورة أن تبدأ بالحديث عن الملائكة باعتبار أن الملائكة هي جزء من الغيب الذي لا تنكره العرب كما قلنا. فأنتم تؤمنون بالملائكة التي خلقها الله، وتؤمنون بالله لكن تحرفون إيمانكم به على أهوائكم. الآن نريد أن نصحح إيمانكم بالله لتستقيم على هذه المسطرة، مسطرة الإيمان بالله، بقية المسائل فيزول إشكالها تلقائي. تسألون رسولنا عن الساعة أيان مرساة؟ لن نجيبكم عن أيان مرساة، متى موعده، إنما نجيبكم ما الذي سيحدث فيها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. من هؤلاء أصحاب القلوب الواجفة أبصارها خاشعة؟ من هؤلاء المزعورون يوم القيامة؟ من هؤلاء المرعوبون يوم القيامة؟ يقولون في الدنيا يعني أئنا لمردودون في الحافرة، إن القائلين في الدنيا أئنا لمردودون إلى الحياة بعدما دفن في حفر القبور. هؤلاء القائلون هم أنفسهم الذين قال الله عز وجل عنهم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. القيامة ليست أمرا بالنسبة لله عز وجل تعالى، ربنا وتبارك، ليست أمرا معضلا كما تتصورون. أتعرفون ما القيامة بالنسبة إليه؟ أمر لملك ينفخ نفخة. في عالم الخلق الأول أراد الله لحكمة أن يكون الخلق بصناعة إلهية وفعل إلهي، وست أيام في الخلق، وبعدين يخلق آدم بيديه، يسويه بيديه وينفخ فيه من روحه، في عملية خلق متتابعة متكاملة. لكن هذا القانون سيتغير تماما حين يريد الله عز وجل أن يزيل هذا الخلق الذي أنشأه. فرغم أنه أنشأه بنظرية الخلق المتكامل المتتالي المتدرج، إلا أنه حين يزيل ذلك الخلق سيأمر ملكا من الملائكة فينفخ نفخة فتنهدم بها بنية الكون، وتنفطر السماوات، وتنكدر النجوم، وتنفجر البحار، وتتشقق الأرض، وتزلزل زلزالها، وتخرج أثقالها، وتحدث أخبارها. كل ده بإيه؟ بنفخة ملك. ليه؟ لماذا أراد الله عز وجل أن تكون القيامة نفخة ينفخها سيدنا إسرافيل في الصور؟ وإسرافيل منذ بعثة حبيبكم صلى الله عليه وسلم التقم الصور ومال وانحنى وأسند ركبتيه إلى الأرض أو ركبته إلى الأرض، وإن التقم الصور ينتظر الأمر، واخد وضع الاستعداد والصور البوق في فمه من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ألا تضحك؟ قال كيف أتنعم وصاحب الصور قد التقم البوق ومال وانحنى وانتظر الأمر. ده سيدنا إسرافيل واخد وضع الاستعداد، ووارد في أي لحظة من الليل أو النهار أن يؤمر بالنفخ فينفخ فتزول الأرض ومن عليه. طيب، والقيامة التي تسألون عنها لا تكلفنا إلا هذه النفخة من إسرافيل، أن يقول الله عز وجل يا إسرافيل أنفخ في الصور لبيك يا رب، فينفخ هذه النفخة فتنهدم بنية الكون كله،
وتقبض أرواح جميع الأحياء على الأرض، ويصعق من كتبت لهم الحياة البرزخية، كل اللي في البرزخ بدون قبض أرواح. ثم تسكن الحياة سكون الموات والفناء الكامل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وينزل الرب سبحانه فيجوس في الأرض التي ذهبت معالمها ونسفت جبالها واستوت أصولها، فيقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. ثم تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الثانية لإسرافيل. سبحان الله، الملك والملك، والصور والصور، والنفخة هي النفخة الأولى تحيي وتهدم، الأولى تميت وتهدم، والثانية تحيي وتبني. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين أيها الإخوة، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، أنشئت أرض جديدة بيضاء نقية عفراء، ليس فيها مرتفع ولا منخفض ولا بناء ولا جدار ولا زرع ولا شجر ولا شيء البتة. ثم يأمر الله فينزل المطر على هذه الأرض الجديدة، فتنبت أجساد العباد، قال عليه الصلاة والسلام: كما ينبت البقل في حميل السيل نباتا سريعا، وتظل الأجساد ممطرحة على ظهر الأرض لا حياة فيها حتى تأتي الرادفة، وينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتبعث الأرواح في الأجساد، سواء الأجساد اللي كانت مدفونة اللي هي إنا لمردودون في الحافرة، هؤلاء قامت هذه الأجساد أو تكونت بين النفختين، ثم نفخت النفخة الثانية فبعث الله الأرواح في هذه الأجساد فقامت. قالوا: يا رسول الله، كم بينهما، أي بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال: 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 عاما؟ قال: أبيت. بمعنى أنها ليست بتلك الموازين الزمانية التي تعرفونها، هي 40 لكن بوحدة زمانية مختلفة تماما عن وحداتكم هذه. طيب، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أيوة، أهم حدث إيه يومها؟ هؤلاء المنكرون للقيامة حين يفاجؤون بقيامها، وقد ظلوا طول الوقت ينكرونها ويتهربون منها ويقولون: معقول؟ كيف؟ هل يمكن؟ وقد أرمنا وقد ضللنا في الأرض وقد أكلت الأرض العظام وأصبحت نخرة. يتحول هذا الوهم بالنسبة إليهم الذي افترضوا أنه إلى حقيقة. سترون يومها هؤلاء قلوبهم واجفة تكاد تطير من الرعب والفزع، تكاد تنخلع من مكانها، أبصارها خاشعة منكسون من الذل ومن الهوان ومن الانحطاط أمام الله عز وجل يوم يرون حقائق الغيب ويتتحقق أمامه. ثم يرجع بهم بعدما أخذهم في هذه الجولة إلى عالم الملائكة، إلى قبض الأرواح، إلى قيام الساعة، إلى نشور الناس إلى رب العالمين يوم القيامة بعد نفخ الأرواح، يقول سبحانه وتعالى: يقولون، أي هؤلاء المجرمون المذعورون يوم القيامة، يتطاولون في الدنيا فيقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة هي حفر القبور، بعد أن نوضع في هذه الحفر
كيف يمكن تصور أننا سنعود منها إلى الحياة مرة أخرى؟ قالوا أي في الحياة، والآية بتعمل انتقالات أو الآيات بتعمل انتقالات سريعة بين أحوالهم يوم القيامة وأحوالهم في الحياة، بين أقوالهم يوم القيامة وأقوالهم في الحياة، بين هيئتهم يوم القيامة وهيئتهم في الحياة. يوم القيامة قلوب واجفة وأبصار خاشعة، في الدنيا يقولون إنا لمردودون في الحافرة، ثم يزيدون المسألة إشكالا، يعني أإذا كنا عظاما نخرة، أبعد أن تتفتت العظام وتأكلها الأرض تعود العظام وتتجمع وتقوم للحياة مرة أخرى؟ قالوا على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء، تلك إذن كرة خاسرة، والله إذا احنا نبقى رحنا في داهية بعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أنها حياة واحدة، وبعد ما نموت وإحنا عاملين حسابنا أن مفيش حساب ولا آخرة، نفاجأ أن إحنا حد جه صحانا وبعثنا من القبور وقمنا للحساب. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، ده تبقى وعيتنا سوء. على ذكر ذلك الرجل أو على شبه ذلك الرجل اللي كان في مناظرة مع الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات، فقال له يا شيخ ديدات، ممكن تصف لي شعورك عندما تموت فتكتشف أنه ليس هناك آخرة ولا جنة، وأنك حبست نفسك عن متع الحياة انتظارا لوهم لم تجد منه شيئا بعد موتك؟ فالشيخ ديدات قال له والله حالي هيبقى أسعد كثيرا من حالك عندما تموت فتقبض فتكتشف أن هناك إلها وأن هناك حسابا وأن هناك جنة ونارا. يبقى أنت سعيت قابلني وصف لي شعورك. هي كذلك يقولون إنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، ده تبقى مصيبة، لكنهم يقولونها إيه؟ تهكما وسخريا. قال الله عز وجل هؤلاء لا يكلفوننا إلا شيئا واحدا فإنما هي زجرة واحدة، نفخة. ميزانكم عند الله يا أيها البشر وميزان حياتكم وميزان أرضكم عند الله عز وجل نفخة من ملك، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ولغة سورة النازعات لغة مختلفة، يمكن أن نتوقف أمام عشرات التعبيرات من الناحية البلاغية في سورة النازعات، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، نحن لسنا في مجلس تفسير. الحافرة والساهرة كلمتان لم ترد إلا في سورة النازعات في القرآن كله. الحافرة وصف للقبور، والساهرة وصف لأرض القيامة. العجيب أن كلاهما كلا اللفظتين جاءت بصيغة اسم الفاعل، الحافرة يعني الحفرة، هذه الحفرة فاعلة ولا مفعولة؟ هي التي تقوم بالحفر ولا التي تحفر يقع عليها فعل الحفر؟ معناها الحقيقي محفورة، صح؟ القبور محفورة، في شك في كده؟ لكن سورة النازعات سمتها إيه؟ حافرة. عجيب. طيب تعالى للتانية، اللفظة التانية، فإنما هي زجرة واحدة، صيحة واحدة من الملك، نفخة من الملك، فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي أرض القيامة، وأرض القيامة أرض مسهور فيها. يعني إيه مسهور؟ إيه الساهر؟ يعني إيه؟ يعني لا نوم ولا راحة ولا قعود ولا متكأ ولا ظل ظليل، هذه كلها أوصاف صحيحة لأرض المحشر. أرض المحشر لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها لا ظل ولا جبل ولا سهل ولا منخفض ولا جدار ولا بيت ولا شجرة ولا نخلة، ولا يملك الناس فيها إلا القيام الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
كأن الله يقول لهم: كم يستطيع أحدكم أن يسهر، وكم يستطيع أشجعكم أن يقوم، كم يوما تستطيع أن تقوم على قدميك، وكم يوما تستطيع أن تسهر فلا تنام ولا تستريح ولا تتكئ، يوم يومان ثلاثة ولا 50,000 سنة؟ ده انتوا ليكوا عندنا سهرة، سهرة للصبح ملهاش نهاية. طيب تمام، لكنه أيضا ما جاوبناش على سؤال: لماذا بصيغة اسم الفعل لماذا أرض توصف يصفها الله بأنها ساهرة، والمعنى المقصود أنه مسهور فيها، أن أصحابها ساهرون، وأرض حافرة رغم أن المقصود أنها محفورة يوضع فيها بعد أن تحفر توضع فيها أجساد العباد. شوف، كأن الله عز وجل يريد من وراء استخدام اسم الفاعل في الموضعين أن يقول له: سؤال، هل أنتم من تحفرون القبور؟ نظريا أيوة، نظريا نعم، نمسك الفؤوس ونحفر القبور. لا، هذا هو الوجه السطحي للمسألة، إنما تحفر القبور عندما تنزع الأرواح، صح؟ وإنما تبتلع هذه القبور أجساد الجميع، فلا تتوهموا أنكم أنتم حافروها وأنكم أنتم الفاعلون فيها، بل هي الفاعلة فيكم، فأنتم لا تملكون فعل الموت ابتداء، ولا تملكون فعل هذه الأرض في أجسادكم انتهاء بعد أن تودع فيها فتفعل فيها فعلها وتحللها وتردها إلى قبضة التراب التي خلقت منها أول مرة. إياكم أن تظنوا أنفسكم فاعلين، إن أحدكم لا يملك روحه، ولا يملك ساعة موته، ولا يملك ما سيفعل به عند الموت ولا بعد الموت. إن الأرض فاعلة فيكم أكثر مما أنتم فاعلون فيها. أو قل: إنكم تسعون على الأرض، وقد حفرت لكم الأرض الحفر، وانتظرت ساعتكم لتستودعكم هذه الحفر، فتكون حافرة معنويا لا ماديا، بمعنى أنها جهزت لكل واحد فيكم حفرته، فلا يعلم مكانها ولا يعلم زمانها، لكن الله عز وجل أودع الأرض هذا السر، فمكتوب لكل واحد فيكم البقعة التي سيدفن فيها، والتي أعدتها أو حفرتها له الأرض قبل أن تحفرها أيادي البشر بأمر الله عز وجل. كذلك فعل السهر يوم القيامة ليس اختيارا بشريا حتى يكون البشر هم الساهرون، لكنه فعل اضطراري، إذ لا مناص إلا السهر، إلا القيام، إلا الوقوف، اللهم إلا من استثناه الله عز وجل فآواه مثلا إلى ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. طيب الباقون مفروض عليهم السهر ومفروض عليهم القيام، وليس عندهم خيار آخر. الأرض نفسها ساهرة لأنه ليس عليها احتمال إلا السهر، فهي أرض ساهرة بمعنى أنها تفرض السهر فرضا على أصحابها، فلا يملك أحدهم فيها مستراحا ولا متكئا ولا موضعا للنوم. وكأن الذي جعل لكم في الأرض متكئا في الحياة وجعل لكم فيها ظلا ظليلا وجعل لكم فيها بيوتا وزرعا ونخيلا سلب هذه الصفات منها في الآخرة فجعلها أرضا ساهرة تفرض على أربابها السهر الطويل والقيام الطويل، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة،
يقولون في الدنيا استكبارا وتطاولا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يبقى إذن في مقدمة السورة سياحة مهمة جدا، أخذت الإنسان في جولة بدأت من لحظات قبض الأرواح التي هي القيامة الصغرى، وهي مسألة مشاهدة يعيشها الناس كل يوم، ومن رأى القيامة الصغرى أمام عينيه ورأى الإنسان يسلب الروح بغير إرادة منه ويوضع في حفرة الأرض بغير إرادة منه ويفارق الحياة بغير إرادة منه وينتقل إلى العالم الآخر، عليه ألا يستكبر وألا يستنكف ما يكون في العالم الآخر، وعليه أن يعلم أن عالم الغيب لا يملك ولا يعلمه إلا صاحب الغيب سبحانه وتعالى، فإذا أخبرك وجب أن تسلم وأن تؤمن. أخذتنا في سياحة مع الملائكة التي تقبض الأرواح، والملائكة جزء من عالم الغيب، ودلت على الملائكة ببعض أفعالها، نزعا للأرواح غرقا أو نشطا، وسباحة في ملكوت الله عز وجل قياما بأمري وتسابقا إلى إنفاذ أمري وتدبيرا لمعايش العباد وأرزاق العباد. ثم نقلتهم إلى الحديث عن يوم القيامة من زاوية النفختين لبيان أن أمر القيامة التي تسألون عنها على الله يسير، ثم بعد ذلك ستأخذهم في جولتين أخريين قبل أن تذهب إلى طرح السؤال وبيان فساده. جولة في عالم التاريخ مع واحد سبقكم إلى هذه الادعاءات بل تجاوزها وفرعون، والسياحة الثانية في عالم الخلق الذي يدل على الخالق، وهي مربط الفرس، وهي بيت القصيد، وهي المنطلق لتصحيح كل تلك الأخطاء وكل تلك المغالطات. في الحديث عن فرعون اللي هو المقطع الثالث من السورة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة يا أيها البشر، يا أيها الكفرة في قريش، يا أيها الملاحدة في كل زمان ومكان، هل أنتم أول جيل من الملاحدة ومن الطغاة؟ هل أنتم أول من اجترأ على الباطل في التاريخ فتبناه وقال لا ده أنت طابور طويل ودورات حياة متكررة يلحق الآخر منكم بالأول ولا تكف عجلة الحياة عن الدوران؟ إن مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم كمثل موسى أرسلناه إلى فرعون فأمره بأن يعتدل ويستقيم، وطلب فرعون الآيات الشاهدة على أنه مرسل فأقام له الآيات، وآيات موسى عليه السلام اللي بعث بها قصة طويلة 9 آيات، آيتان للقدرة و7 آيات للإذلال، اليد والعصا لإظهار القدرة الإلهية، وبعد كده 7 آيات إن شاء الله يبقى يجي وقت نتكلم عنهم بالتفصيل. والعجيب أنه كلما رأى فرعون آية وهي أكبر من أختها التي سبقتها ازداد كبرا وازداد فجورا، فقلب الأمور على وجوهها وانعقدت مجالس التقييم واجتماعات كبار رجال الحكم الفرعوني، وكان التقدير الإلهي بيانا أننا بعد فحص كل دعاوى موسى وما جاء به من الآيات المزعومة خلصنا إلى النتائج الآتية: موسى ليس إلا ساحرا كذابا أشرا سنكشف لكم كذبه ونقضي عليه وعلى من معه، وفرعون العظيم ثبت لدينا أنه الرب الأعلى المتصرف في كل أحوال العباد، وجمعوا الناس جميعا لفرعون
حشر إليه هؤلاء الناس فوقف يخطب فيهم مؤكدا أنه ربهم الأعلى، فكانت العاقبة أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فلا تكرروا سيرة فرعون فإنه يعني لن تضيفوا جديدا. قالها قبلكم وابتلعته الأرض ورد في الحافرة، وإن كان رد إليها من طريق الماء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وأنت يا رسول الله إذ يتطاولون عليك، هذا التطاول ليكن عزاؤك بأخيك موسى عليه السلام، تصبر بما كان من خبره وانتظر في هؤلاء المجرمين مصير فرعون. سنة الله في أعدائه وسنة الله في المتطاولين المتسورين على عالم الغيب وعلى مقام الرب سبحانه وتعالى. وتنتقل الآية كما قلت إلى الركن الركين في بيان قضية الإيمان. قلنا إن من آمن بالله عز وجل لم يستكثر شيئا أبدا من الغيب الذي يخبر به الله. من آمن بقدرة الله لم يستبعد على قدرة الله أن يحيي الناس بعد الموت، ومن آمن بقدرة الله لم يستبعد عليها أن يكون هناك يوم للفصل والجزاء بين العباد. ومن آمن بالقدرة والحكمة والعدل والرحمة وكل الصفات الإلهية أيقن أن يوم الحساب واجب وليس فقط جائز، وليس فقط جائزا حتى تتحقق العدالة الإلهية بين العباد. فيردهم الله عز وجل إلى الدليل الشاهد الحي المتكرر الذي تنقطع رقبة من أنكره، عالم الخلق. تستكثرون على الله أن يعيد خلقكم وأنتم ترون خلقه للسماء، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فكأن الدرس الرابع والخامس في السورة يقول: من تأمل في الخلق دله الخلق على الخالق، ومن آمن بالخالق لم يستكثر على الخالق الكريم شيئا مما أخبر به أبدا، لأنه يعني إعادة بناء إنسان من التراب وترميم جسده ليقوم مرة أخرى أكبر ولا خلق السماوات وبناء السماوات ومداولة الليل والنهار من السماء ودورات الأفلاك في السماء وتسوية الأرض وتمهيدها لتستوعب الحياة البشرية ووضع عناصر الحياة كلها، عناصر حاجات الإنسان كلها في الأرض، يحتاج إلى طعام الأرض فيها خاصية الإنبات، تحتاج إلى الماء نسلط الشمس السراج الوهاج على ماء البحر فيتكثف ويتبخر ويسقط على الأرض بعدما تعصر الرياح السحب المحملة بالماء فتسقط الماء على الأرض فينبت الزرع وتدور دورة الحياة. من هيئ هذا كله؟ وبدون هذه التهيئة كيف كنتم تستطيعون الحياة بعنصر واحد إذا غاب؟ غاب عن الأرض فقط خاصية الإنبات، انتهت الحياة. تخلفت الشمس فلم تبخر الماء من البحر لينزل المطر، انتهت الحياة. تخلفت الرياح عن عصر السحب المحملة بالماء، انتهت الحياة. فالذي أقام لكم حياتكم على هذا النحو ورتب لكم فيها كل شيء ودبر لكم الأقوات والأرزاق تستطيلون عليه فتقولون كيف تعيدنا بعدما ذهبنا إلى العظام النخرة؟ أي حماقة هذه؟ لذلك كأن السورة تقول لنا في مثل هذه المسائل، دي منهجية ومنهجية مريحة للغاية، إياك أن يستغرقك في الحديث عن فروع الفروع، رده إلى أصل الأصول، إلى عالم الخلق. وهل يمكن أن يكون هذا الخلق بغير خالق؟ اللي يقول إن هذا الخلق ممكن يوجد بغير خالق ده عنده فساد في عقله، واللي يقول هذا الخلق له خالق ولا بد لا مفر من ذلك. كل المسائل العقدية تبنى على هذه الحقيقة الأولى الكبرى، على هذا الأصل الأصيل. رد المسائل إلى أصولها يحلها، والذهاب بها إلى فروعها يعقدها.
فعندما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يأتي الجواب من الخالق، أيان مرساها، من مدبر الأرزاق والأقوات ليل نهار، لن نؤمن لك حتى تحدد لنا موعدها في حياتكم وما ترون بأعينكم وفي طعامكم وشرابكم إجابة كافية. طيب سؤال الساعة، متى الساعة الذي جعلناه نحن شرطا للإيمان، لن نجيبكم عنه، وإنما نكتفي بالأصول التي أصلناها، فإن صحت عندكم هذه الأصول أغنتكم عن هذا السؤال، وإن لم تصح عندكم هذه الأصول فلا حاجة لنا إلى أن نجيب لا عن هذا السؤال ولا عن غيره من أسئلة المناكفة ومن أسئلة الضلال ومن أسئلة البهتان. لذلك يصح أن نقول أيها الإخوة إن سورة النازعات سورة تضع لنا أصول منهج الحجاج في المسائل الوجودية وفي المسائل الغيبية، وتقول إن هذه المسائل يدخل لها من أبوابها ولا يدخل لها من ظهورها، وأبوابها هي مسألة الخلق والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، ثم تفريع كل مسائل الغيبيات على هذه الحقيقة الكبرى واليقينية الكبرى. سورة النازعات سورة فريدة في منهجها، وفريدة كذلك في لغتها ومفرداتها، وهي سورة تضبط تفكير العقل المسلم وتضبط ترتيب المسائل، منهجية ترتيب المسائل العقدية والغيبية وتأسيسها تأسيسا صحيحا على الحقيقة الكبرى، الإيمان بالخالق الذي شهد له الخلق بالكمال وشهد له الخلق بالقدرة وبالعلم والحكمة وبالعدل والرحمة، فمن آمن بالله وبصفاته المتجلية في الخلق أغناه ذلك عن كل هذه الأسئلة وعن كل هذه المناكفات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للقرآن، اللهم فهمنا كتابك الكريم، اللهم افتح لنا كنوزه، اللهم افتح لنا كنوزه، اللهم إنا نسألك أن تجعله نور قلوبنا، اللهم اجعله نور قلوبنا وكفاء نفوسنا، اللهم إنا نسألك أن تجعله صاحبنا في الدنيا والقبر والآخرة، ودليلنا إلى الخيرات كلها، وقائدنا إلى رحمتك والجنة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت بعدها راحة لنا من كل شر، والآخرة خيرا لنا من الأولى، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل قبورنا روضات من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، وارحم اللهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا، وانصر اللهم عبادك المؤمنين في كل مكان، وأهلك اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأدل عليهم لعبادك المؤمنين، واجعلنا فوقهم ظاهرين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 3 من أيلول سبتمبر لعام 2026. الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتى مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية مساء أمس وأغلقت مدخلها الرئيسي بالتزامن مع مواجهات واعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين على الفلسطينيين. وتشهد قرية المغير اعتداءات متكررة من المستوطنين تترافق مع تدخل القوات الإسرائيلية لتوفير الحماية لهم. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين تحت حماية قوات من جيش الاحتلال أقدموا على سرقة أغنام تعود للمواطن الفلسطيني إشحاد كعبنة في المنطقة الغربية من القرية. وقالت المصادر إن نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية انتشرت في القرية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي منعتهم من الوصول إلى المنزل الذي توجد فيه الأغنام. من جهته أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية، في حين نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عنف المستوطنين في الضفة يلحق ضررا دبلوماسيا بإسرائيل. وأفاد موقع ولا العبري بأن زامير طالب بتجهيز فرقة عسكرية إضافية تحسبا للحاجة إلى تعزيز القوات في المنطقة. وبحسب الموقع يأتي ذلك على خلفية التحذيرات من احتمال تدهور الوضع بالضفة الغربية، إلى جانب المخاوف من أن تخرج جرائم المستوطنين عن السيطرة. في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية اليوم الخميس في شمال الضفة الغربية تتخللها حركة نشطة لقواته. وأكد بيان لجيش الاحتلال أنه لا توجد خشية من حدث أمني إثر إجراء المناورات العسكرية شمال الضفة الغربية. واشنطن. كشفت وكالة رويترز أن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون للحد من تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصف المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم، وذلك للحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين. ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة طلبت عدم نشر أسمائها أن مسؤولين في البيت الأبيض يسعون لمنع هذا الصراع من الهيمنة على المشهد الانتخابي لحماية الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، على أن يبحثوا تصعيد العمل العسكري بعد انتهاء التصويت. من جانبه ذكر الجيش الأمريكي أن أحدث ضرباته الجوية جاءت ردا على هجمات استهدفت قواته وحركة الملاحة البحرية في المنطقة. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تركز حاليا على زيادة الضغط الاقتصادي على طهران لانتزاع تنازلات في أي مفاوضات مستقبلية، لا سيما بعد فشل العمل العسكري المستمر منذ أشهر في تحقيق هذا الهدف. وقال مسؤول في البيت الأبيض: نواصل الضغط على إيران، لكن نوفمبر يمثل أولوية. وتأتي هذه المداولات في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أجرته رويترز أواخر أغسطس آب الماضي أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب، بينما يعارضها نحو 63%،
في ظل استياء واسع بين الناخبين من ارتفاع أسعار البنزين. وأضافت المصادر أن التوقف التكتيكي يهدف أيضا لمنح الجيش الأمريكي مهلة لتعويض النقص في مخزونات الذخائر دقيقة التوجيه، غير أن تطبيق استراتيجية التريث يواجه صعوبات ميدانية إذ يواصل الطرفان تبادل الضربات. وقصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، مما دفع إيران لإطلاق صواريخ باتجاه الأردن والإمارات والكويت والبحرين. كما أفاد التقارير بأن القوات الأمريكية قصفت أهدافا قرب مضيق هرمز أسفرت عن سقوط قتلى عسكريين ومدنيين في إيران. دمشق. تسعى سوريا إلى استثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها واستعادة دورها بوصفها ممرا يربط الخليج بالمتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب طرق الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز. وبينما تفتح الحرب فرصة أمام دمشق للتحول إلى مركز للنقل، تظل الطموحات محفوفة بمخاطر أمنية وتمويلية. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تتدفق يوميا نحو 5,000 شاحنة محملة بالنفط عبر الصحراء السورية بين مصافي جنوب العراق وميناء بانياس على البحر المتوسط. وبدأ هذا المسار في إبريل نيسان كتجربة عراقية للالتفاف على مضيق هرمز بعدما توقفت حركة الشحن فيه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه تحول إلى نموذج لما يمكن أن تصبح عليه سوريا في إعادة تشكيل طرق الطاقة. وترى دمشق أن تخفيف العقوبات الدولية عنها بعد سقوط نظام الأسد يتيح لها جذب استثمارات أجنبية واستعادة موقعها كبوابة تجارية. وفي يوليو تموز أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم مشروع لتحالف تقوده شركة شيفرون لإنشاء خط أنابيب ينقل 2,000,000 برميل يوميا من البصرة جنوب العراق إلى بانياس على المسار نفسه الذي تسلكه الشاحنات، ويبلغ طول المشروع نحو 1,000 ميل وتقدر كلفته ب 5.7 مليارات دولار، فيما يحتاج إلى 2.5 عام على الأقل للبناء. وقال المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز أمرا ثانويا. وتقول الصحيفة إن الخط لن يعوض بالكامل الناقلات التي تعبر المضيق، لكنه قد يمنح مصدري النفط منفذا بديلا ويقلل اعتماد الأسواق على طريق واحد شديد الحساسية. ويتوقع إبرام العقد في سبتمبر أيلول من ائتلاف يضم شيفرون وتوتال إنرجيز ومستثمرين سوريين وقطريين. كما تبحث الدوحة تمديد الخط إلى أراضيها، بينما قد تهتم الكويت والبحرين بالربط به لتصدير النفط عبر المتوسط. لكن المشروع يواجه عقبات كبيرة أبرزها الأمن، فسوريا لم تستكمل بعد تثبيت سيطرة الحكومة على البلاد، ولا تزال خلايا تنظيم الدولة الإسلامية تنفذ هجمات متفرقة فيما يمر الخط في غرب العراق، حيث تنشط ميليشيات مدعومة من إيران. ويحذر خبراء من أن حماية البنية التحتية ستكون التحدي الأول، إضافة إلى كلفة التأمين واحتمال تراجع اهتمام الشركات إذا انتهت أزمة هرمز وعادت الملاحة إلى طبيعتها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة طهران. وهدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها.
وقالت الخارجية الإيرانية إن قوات البلاد استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدرا للعدوان على إيران ضمن حق الدفاع المشروع. أبو ظبي: كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن ستيف ويتكوف التقى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة طحنون بن زايد لمناقشة الخطوات المقبلة بشأن إيران. المحادثات بين ويتكوف ومستشار الأمن القومي الإماراتي جرت في ظل مساعي إدارة ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز. من جهته تحدث وزير الخزانة الأمريكي مع طحنون بن زايد قبيل الإعلان عن العقوبات الاقتصادية على إيران. وقد زار وفد إيراني أبو ظبي في 11 من أغسطس آب الماضي لإجراء محادثات دبلوماسية غير معلنة مع مسؤولين إماراتيين. الجانب الإيراني أبدى خلال المحادثات في أبو ظبي رغبته في خفض التصعيد وتحسين العلاقات.

النظام المالي القائم على الدولار. وتعمل إدارة ترامب على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوكالات لتنسيق تنفيذ وإنفاذ حملة الضغط الاقتصادي على إيران. بيروت. مع الإعلان عن إحباط السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في سوريا ولبنان وتفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله في لبنان وفلول النظام السوري السابق، تبرز مرة أخرى مساعي الحكومة السورية الجديدة للمطالبة بفلول نظام الأسد الذين هربوا إلى لبنان ويسعون من هناك بالتعاون مع جهات محلية لتخريب الأوضاع في سوريا بالتعاون مع فلول آخرين في موسكو. وناقشت الحكومة السورية سابقا مع نظيرتها اللبنانية تسليم المسؤول الأمنيين والعسكريين بتقديم طلبين رسميين عبر قائمتين، الأولى قام بتسليمها العميد عبد الرحمن الدباغ خلال زيارته إلى لبنان في يناير كانون الثاني 2026 بلقاء مع مدير المخابرات اللبنانية العميد طوني قهوجي والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير. وتضمنت القائمة أسماء أكثر من 200 ضابط كبير من الفلول الذين دخلوا لبنان وطلب رصدهم وتحديد مواقعهم. أما القائمة الثانية فكانت في مايو أيار الماضي وكانت محدثة وشملت أكثر من 100 ضابط ممن ثبت دخولهم الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية، وطلب الجانب السوري رصد الفلول والعمل على إغلاق هذا الملف عبر اتفاق قضائي بين البلدين. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت لبنان بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من فلول نظام الأسد، وأصدرت بهذا الخصوص تقريرا في يناير 2026 بعنوان التزامات لبنان بتسليم المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد السوريين، انتقدت فيه السلطات اللبنانية لتقاعسها عن ملاحقة ضباط نظام الأسد. وحذرت الشبكة من أن بقاء هؤلاء المسؤولين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل لبنان يشكل بشكل مريع يحول البلاد إلى منصة تهديد أمني مزدوج وملاذ آمن للجنات. بيروت. أحبطت السلطات اللبنانية مخططا أمنيا يستهدف الأمن في لبنان وسوريا على إثر تفكيك شبكة أمنية خطيرة تنشط بين البلدين وتتبع لحزب الله اللبناني وفلول النظام السوري السابق. وكشفت مصادر قضائية وأمنية متقاطعة عن توقيف 5 أشخاص 3 سوريين ولبنانيين من أفراد الشبكة التي تعمل على إدخال مقاتلين من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشمالية قبل نقلهم إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ثم إلى معسكر تدريب في منطقة بعلبك الهرمل. وأوضحت المصادر أن الموقوفين يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية، أبرزهم العقيد السوري مناف علي صافي الذي كان يشغل مسؤولية أحد الفروع الأمنية في النظام السوري السابق. وتحدثت المصادر عن ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة الشبكة، بينها قنابل يدوية ورشاشات وقناصات، وعدت أن نوع الأسلحة المضبوطة يرفع مستوى المخاوف من طبيعة المهمة التي كانت تعد لها المجموعة، لا سيما أن التحقيقات تتناول احتمال وجود أهداف أمنية تتجاوز مجرد التدريب العسكري. وأظهرت التحقيقات الأولية أن الموقوفين أقروا وفق المصادر بخضوعهم لتدريبات على أيدي مقاتلين وكوادر من حزب الله بقيادة شخص يعرف باسم الحاج علاء، وأكدت أن الشبكة تعمل بإدارة اللواء محمد جابر الذي كان يتولى قيادة لواء الصحراء في الجيش السوري السابق، وهو موجود حاليا في موسكو ومعروف بقربه من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. واشنطن. لوح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتوسيع العقوبات على إيران.

لتشمل شركات الطيران والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذرا الدول والجهات التي تواصل دعم طهران من تداعيات التعامل معها ضمن حملة أمريكية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني. وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن صلاحيات جديدة تتيح لوزارة الخزانة استهداف شبكة الدعم الخارجية لإيران في قطاعات الطيران والملاحة البحرية والأصول الرقمية. وحذر بيسنت الأصدقاء والأعداء من التعامل مع طهران قائلا: نحن نعرف من أنتم وأنتم تعرفون من أنتم، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسوف نخرجكم من السوق. وأضاف أن واشنطن ستمضي بصورة منهجية في ملاحقة الجهات التي تساعد إيران على الالتفاف على الضغوط الأمريكية قائلا: سنتحرك بشكل منهجي ونستهدف كل جهة سيئة من هذا النوع. بغداد. تواصلت موجة الغضب والانتقادات الشعبية في العراق ضد رئيس ما يسمى بمنظمة بدر هادي العامري على خلفية تصريحات اعترف فيها بتورط ما سماها المقاومة في الأحداث التي رافقت حراك أكتوبر تشرين الأول 2019 الذي استمر نحو سنتين وسقط خلاله أكثر من 600 متظاهر وأصيب فيه أكثر من 20,000 آخرين. وأعلن كثير من العائلات الضحايا بينيتهم رفع دعاوى قضائية ضد العامري بعد اعترافاته الأخيرة. ودعا رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي مجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة للتصدي لملف أحداث تشرين وفتح تحقيق جدي وشفاف يحدد المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون. كما دعا المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى متابعة الملف لضمان عدم إفلات المتورطين في جرائم الانتهاكات من المساءلة والعدالة. وكان العامري قال الاثنين الماضي إن المقاومة هي التي وقفت بشجاعة أمام فتنة تشرين وحافظت الدولة والنظام السياسي. من الجدير بالذكر أن هادي العامري كان يقيم في إيران طيلة حياته، وكان مسؤولا عن تعذيب الأسرى من الجيش العراقي أثناء الحرب العراقية الإيرانية من تعذيب وحشي وقتل وإرهاب، وهو يعتبر نفسه إيراني أكثر من الإيرانيين أنفسهم وليس بعراقي. قطاع غزة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء تفقده قواته في قطاع غزة إن الدولة العبرية لن تنسحب من القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الذي يفصل ما بين الأنحاء حيث تنتشر قوات الإسرائيلية وتلك الواقعة تحت إدارة حماس: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط بحسب ما جاء في بيان أصدره مكتبه. وأضاف نتنياهو: نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهدّدوننا ونواصل القيام بذلك وفق وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. وقال كاتس خلال مؤتمر استضافه موقع واينت وصحيفة يدعوت أحرونوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية منظمة ومستعدة لإخراجهم عن طريق البحر والجو وبكل وسيلة ممكنة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما احمد ياسين طلع وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى.
5: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية، دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
4: فيهن حلاوة الإيمان في قلبه، واحدة منهم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يبقى صحبيتي معاك زي ما احنا قاعدين دلوقتي هي صحبية في الله، كلنا كده لا يجمعني مصلحة بيني وبينك، مش طالب منك حاجة ومش طالب مني حاجة ومش عاوز منك حاجة وانت مش عاوز مني حاجة سوى ان يجمعنا رب العباد في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. عشان كده بكتشف واشوف كده الاصحاب قد ايه، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام وسيدنا عمرو بن الجموح، اتنين اصحاب والاتنين جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد بعد استشهادهم في احد لسبب واحد اجمعوا بينهما، فانهما كانا متحابين في الدنيا، اسأل الله ان يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ويجعلهم على سرر متقابلين في الجنة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام في احد اما جاله النذير سيدنا جابر حب يخرج قبل سيدنا عبد الله أبوه، فقال له أبوه وقد تصنع له اذهب فأحضر كوب ماء من الداخل، فدخل فأغلق الباب وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجزني يا رسول الله، قال لا أجيزك السن قد كبر، أين جابر، فين جابر ابنك أولى منك، يقول يا رسول الله حبسته في البيت، حبسته في البيت فإني أشم ريحها من دون أحد، فيقول له رسول الله لا أجيزك مرة واثنين وثلاثة حتى بكى سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أمام رسول الله فأجازه. في نفس اللحظة اللي بيجيز فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن الجموح رجل أعرج اللي قاعد يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات بيخش، مين عمرو بن الجموح؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام، إيه اللي جابك؟ قال والله اشتقت إليها، قال فيما اشتياقك يا رجل؟ قال اشتقت إلى الجنة، قال وأنا مثلك والله إني لا أشمها، قال وما تشم يا رجل؟ قال أشم ريح الجنة، قال والله لولا أن تقول أني أكذبك إني لا أشمها كما تشمها. طلق الاثنين، تخيل الصحبة وهم بيخطوا الخطوات وبعد خطوتين الاثنين داخلين ابواب للجنان والاثنين متاكدين من دخولهم واثنين اصحاب واخدين ايديهم معكزين على بعض وما كانت الا ضربه وضربتين، هذا استشهد وهذا استشهد. فلما جيء بعبد الله بن عمرو بن حرام دفعه رسول الله الى القبر ثم جاء لا تدخلوا احدا معه سوى عمرو بن الجموح. لما يا رسول الله؟ لانهما كانا متحابين متصادقين اخوة في الله متفقين في الدنيا، اسأل الله ان يظلهما في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. أمثلة عجيبة وأشكال جميلة عندما أرى أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. ليه صحبيتنا مش كده؟ ليه أصدقائنا؟ ليه إخواتنا اللي حوالينا مش كده؟ ليه ما يبقاش جنبي واحد يساعدني بالشكل ده ويوم ما أعرف الصح ليه ما ساعدش واحد غيري بشكل أو بآخر؟ ودي نقطة مهمة. إسلام أسيد بن حضير
5: دفع سعد بن معاذ بطريقة أو بأخرى إلى دخول الإسلام. سيدنا أسيد بن حضير وسعد بن معاذ قاعدين، والاثنين كانوا أصدقاء، خروجهم وسحهم مشيهم كل شيء مع بعض. معروف أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ من أكثر الأصدقاء كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، وكانوا أكثرها بعد الإسلام. والسؤال ليه دايما بنتفق كأصدقاء نخرج وما بنتفقش ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى كمان؟ ليه اما اعرف انا الصح ليه ما باخدش بايد صاحبي وحبيبي القريب مني اللي حاسس ان ليه تأثير عليه؟ سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أسيد بن حضير قاعدين، سيدنا مصعب بن عمير مع اسعد بن زرارة داخلين على منطقة بني الاشهل، قاعد سيدنا اسعد بن زرارة مع سيدنا مصعب بن عمير، اجتمع مجموعة من المسلمين، كان لسه اسيد مش مسلم ولا سعد بن معاذ مسلم، وبدأ الحوار ما بينهما. سيدنا سعد بيقول انظر الى هذا الذي جاء يسفه ما نحن عليه، يخدع ضعفاءنا. الراجل اللي جاي يقول كلام كده، اذهب اليه يا اسيد فان اسعد بن خالتي، ما اقدرش اقول له حاجة. فذهب اسيد بن حضير الى مصعب، شاتم مصعب، سب مصعب، فقال له مصعب اسمع، ان قبلت الامر قبلته، وان لم تقبل رحلت. قال نعم الرجل ونعم الرد، فوضع حربته ثم جلس. فسمع من مصعب بن عمير فتأثر. سيدنا اسيد بن حضير دخل الاسلام، اول ما فكر اول ما حس، طب ده سعد بن معاذ ده يعني مؤثر، ده سعد بن معاذ ان اسلم وراءه كل من حوله من قومه. وراح لسيدنا سعد بن معاذ وبحيلة بطريقة، سيدنا سعد بن معاذ واقف كده، فبيقول أسيد للناس أسيد بن حضير قادم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، لا ده شكله كده في حاجة عملها، كان قد أسلم أسيد بن حضير. فقال له أسيد بن أسرع يا سعد إلى أسعد بن زرارة فبني حارسة يريدون قتله. فقال يريدون قتله؟ فأسرع سيدنا سعد بن معاذ فلقى الاثنين قاعدين زي ما هم. قال والله ما صنع أسيد بن حضير هذا إلا أنه يريد أن أسمع من مصعب، فجلس فسمع فأسلم سيدنا سعد بن معاذ. ما ينفعش يبقى الصحبة كده دل للخير، ما ينفعش صحبتنا تبقى بالشكل ده وبالصورة دي، ما ينفعش أعرف الصح واتحرك في ذهنك دلوقتي صاحب معك، زميلك القريب الانتيم بتاعك اللي مش موجود دلوقتي حاليا لكن هو انتيم في لحظة من اللحظات في مكان وخروجه وفسحة ونادي وغيره من الاماكن او في الجامعة، بتفكر؟ لو بتفكر كده تبقى الطريقة صح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبادئ الاخوة بقى، في مبادئ الصحبة، عاوز تصاحب صح، عاوز تصاحب صح، لا ترتبط بهذا الصديق سوى انك تحبه في الله. اللي يجمع بينك وبينه انك عاوز له الخير والقرب من ربنا قبل اي حاجة تانية. يقول سيدنا عمر بن الخطاب راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه اما تربطني صحبة بحد وبني ادم، مجرد الرابط بيني وبينه ان احنا مرتبطين بان احنا ماشيين في طريق ربنا سبحانه وتعالى، ويوم ما احبه مش بحبه عشان كلامه مريحني ولا سلوكياته ماشية مع سلوكياتي ولا بيخاف عليا بأي صورة من الصور، لكن الأهم عندي إن الراجل ده بيقربني من ربنا وأنا بقربه من ربنا ومشاعرنا مرتبطة بالشكل ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة إن من عباد الله لا أناسا، في ناس من عباد ربنا سبحانه وتعالى يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله تبارك وتعالى، في نوعية من البشر هتيجي يوم القيامة الأنبياء والشهداء بتتمنى المكان اللي وصلوا اليه، وصل الناس دي لمكان عند ربنا عالية قوي. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنهم يا رسول الله، نتمنى طبعا ان احنا نبقى في مكانة زي كده، مكانة عليا يتمناها الانبياء والشهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم اقوام، ناس تحابوا على غير ارحام بينهم زي حالتنا كده، ولا اموال يتعاطونها، مفيش تجارة بيني وبينك، ده الاساس في التعامل، لا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة، ولا يخافون إذا خاف الناس. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ألا إن أولياء الله، تخيل أصل إلى مرتبة الولاية عند الله تبارك وتعالى بمجرد ان انا ليا صديق وصاحب واخ في الله في سكة واحدة، ارتباطي معاه مشاعر ايمانية بيني وبينه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ده الواحد فعلا بيتمنى ان هو فعلا بيدور في دماغه مين يا ربي، مين اللي هنبتدي معاه، مين اللي هنبتدي مع السكة. في الحياة عموما بيفتقد واحد يقرب منه كده، يقرب منه ويطبطبله على قلبه كده ويقول له احوالك او احواله مع ربنا. في كتير من الاحيان ممكن يقرب منك واحد يسألك عن احوال كتير، اخبارك ايه، عامل ايه، مذاكرتك، حياتك، رايح فين، جاي منين. لكن من النادر الاقي واحد يقرب مني يطبطب على قلبي ويقول لي احوال قلبك مع ربنا ايه. تصور لو حد سألك السؤال ده، احنا بنفتقد لحاجة زي كده. سيدنا عبد الله بن رواحة كان بيعمل حاجة شبه كده، اما يكون ماشي في السوق او رايح في سفرية او في شغلانة، من الناس اللي قريبين منه يقرب منه يقولك هيا بنا نؤمن ساعة، تعالى نجدد ايمان، تعالى نحسن، تعالى نذكر، تعالى نتكلم، تعالى الدنيا خدتنا شوية، تعالى نقرب من ربنا سبحانه وتعالى عشان نعمل لنا ميزان، هيا بنا نؤمن ساعة. وقع سيدنا عبد الله بن رواحة مرة في راجل ما عجبوش حكاية ايمان ساعة دي، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى عبد الله بن رواحة يرغب عن ايمانك بايمان ساعة. طلع لنا في المقدر جديد يقرب من كل واحد يقول له هيا بنا نؤمن ساعة. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله بن رواحة انه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. ابن قلابة بيقول اجتمع رجلان يوما في السوق فقال احدهما للاخر تعال نستغفر الله في لحظة غفل فيها الناس، تعال نستغفر مع بعض. فمات احدهما فجاء الاخر في منامه فقال له اتعلم متى غفر الله لنا؟ غفر لنا ساعة ان استغفرنا الله تبارك وتعالى في غفلة من الناس. الربطة دي هل موجودة في حياتنا؟ الاحساس ده موجود في حياتك؟ لو موجود في حياتك احمد ربنا سبحانه وتعالى، لانك يوم القيامة لن تخاف ولن تحزن. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم. لو الربطة دي موجودة في حياتك يبقى طريق الالتزام هيبقى اسهل شوية. لو الربطة دي مش موجودة في حياتك هتقع كتير وتحس دايما انك انت ما بتوصلش للي انت عاوزه كتير. ما عندكش اللي يذكرك، ما عندكش اللي يقف معاك، ما عندكش اللي يفكرك دايما، ما عندكش اللي ياخد بايدك لحظة موقعت. عشان كده حبيت اتكلم في الموضوع ده بعد ما اتكلمنا في الموضوع المرة اللي فاتت اهمية الاخوة والتلاحم والترابط في الدين واهمية الصاحب في طريق الالتزام، زي ما كان مهم عشان اخرج معاه واتفسح معاه واروح معاه انا بقيت راجل ملتزم دلوقتي محتاج نوعية تانية، مش بس عشان الخروج والفسح، لا عشان كمان يقربني من ربنا سبحانه وتعالى. ما الواحد بيشوف سيدنا عمر بن الخطاب حب يبقى حد صديقه وصحبه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول بحثت بين الصحابة ساعة أن أعلنت إسلامي إيمان الذي يسابقني إلى الله تبارك وتعالى، فلم أجد فيما حولي غير أبي بكر الصديق، فقلت هو بغيتك، فكنت معه في كل مكان وكنت معه في كل مسار، فما تأخرت عن شيء كان يفعله أبو بكر الصديق، وما تنازلت عن شيء ساعة وفاة أبي بكر الصديق إلا منافستي إياه. يعني قعد يحرص طول حياة أبو بكر على التنافس، ولكن الحاجة الوحيدة اللي تنازل عنها في وقت من الأوقات في حياته ساعة أن توفي أبو بكر الصديق، وقال قولته يومها لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. يعني أنت تعبتني معاك وأتعبت أي حد يحاول يوصل للمرتبة بتاعتك. يقول عمر بن الخطاب أردت يوما منافسة لأبو بكر الصديق، فكنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل، فكنت أسير على ميسرة رسول الله وأبو بكر على ميمنته وذلك حالنا، فإذا بعبد الله بن مسعود بين الشعاب يرفع يده وكفه داعيا إلى الله في صلاته،
4: فتوقف رسول الله وتوقفنا، فرفع رسول الله يده فرفعنا، فأمن رسول الله على دعاء عبد الله بن مسعود فأمننا. فقلت في نفسي: وسعادتك يا عبد الله بن مسعود تدعو ويؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعائك، والدعاء اللي بيؤمن عليه الرسول هو دعاء مستجاب. فأردت وأحببت أن أبشره، ولكن كيف لي أن أبشره وأبو بكر الصديق حاضر؟ فقلت في نفسي: لأسبقن أبا بكر الصديق اليوم سبقة. فذهبنا حتى ذهب رسول الله إلى حجرته، وكان دار أبو بكر الصديق قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أوصلك أولا يا أبا بكر؟ قال: لا، إنما أنا أوصلك أولا. فقلت: بيتي في علياء المدينة وبيتك قريب، أوصلك أولا. فقال لي أبو بكر:
7: صحابة وأبناء الصحابة،
4: كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
7: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه، ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع،
7: ورانتيسي طلع،
5: نقدر نطلع ناس زيهم.
4: عايزين امه في المستقبل اقوى،
5: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لاولادنا شويه. دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر. هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من اعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد بدأنا هذه الوسائل بالقدوة، ثم بالتلقين والتعويد، ثم بالموعظة. وكان الدرس الأول في الموعظة النداء الإقناعي والنداء التحذيري، ونداء الأفراد ونداء الجماعات، ونداء الرجال ونداء النساء، ونداء الناس عامة. ثم تحدثنا عن أسلوب القصة، وكيف أن القصة من أفعل الوسائل في التربية، ذلك أنها تعرض قضية الإنسان في ارتفاعه وانحطاطه، وتماسك المجتمع في تألقه وتخلفه، وتبين حقيقة النفس البشرية من خلال تفاعلها مع الأحداث. وكيف أن القصة من أنجع الأساليب التربوية في إقناع الإنسان بشيء ما، كما أنها من أخطر الوسائل التي يستخدمها أهل الكفر والإعراض لبث الرذيلة والانحراف والعقيدة السيئة بين الناس. ذلك أن الإنسان أمام القصة تسقط خطوط دفاعه، فأفكار القصة تتسلل إلى الإنسان من دون أن يشعر، وقيم القصة تتسلل إلى القارئ من دون أن يشعر. فإذا أردت أن تهدم مبدأً فدع مهاجمته مباشرة، واسلك سبيل قصة تعرض نماذج سيئة جدا لأصحاب هذا المبدأ. إذن هي سلاح فعال وسلاح خطير، وللقصة تأثير متعاكس. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن سيد الخلق وحبيب الحق يزداد قلبه ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، حيث يقول: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الأساليب التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في الموعظة. الآن ننطلق إلى موضوع الدرس الجديد، التوجيه القرآني المصحوب بأدوات التوكيد. أنت حينما تؤكد إنك حريص حرصاً شديداً على أن تقنع المستمع، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا تفيد؟ إن تفيد التوكيد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن تفيد التوكيد. الله عز وجل غني عن أن يؤكد لنا، القوي لا يحتاج إلى توكيد، يبطش، يسحق، يدمر، لكن الرحيم يقنع ويؤكد. أنت حينما تحرص على ابنك حرصاً لا حدود له، تقنعه بالفضيلة، تقنعه بالحق، وتؤكد له ذلك. إن في ذلك لآيات. أيها الإخوة الكرام، قضية التوكيد أحد أساليب القرآن الكريم. الآن الاستفهام الإنكاري، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم البنات ولكم البنون. أحد أساليب التأثير الاستفهام الإنكاري. لو قلت لواحد محترم جداً هل سرقت هذه الساعة؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ لا. لا. أيعقل أن أسرقها؟ أتعتقد أني سرقتها؟ أيليق بي أن آخذها؟ من شدة التأثر لا تقبل أن تقول لا، لا بد من أن تستخدم أسلوب الاستفهام الإنكاري. لو قرأتم آيات القرآن الكريم لوجدتم كيف أن الله وهو خالق الإنسان يخاطب هذا الإنسان مرة بالنداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ومرة عن طريق القصة، ومرة عن طريق الوصية والموعظة، ومرة عن طريق النداء، وعن طريق التوكيد، وعن طريق الاستفهام الإنكاري. أنت قد لا تنتبه، الذي يلقي المواعظ بشكل رتيب من دون تنوع، من دون تطوير، من دون أساليب بلاغية لا يؤثر. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم تسألهم أجراً فهم من مغرب مثقلون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه أساليب القرآن الكريم في الموعظة، أسلوب الاستفهام الإنكاري. هناك أسلوب آخر، أسلوب الإقناع بالدليل العقلي. يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أنت ينبغي أن تخاطب القلب تارة، وينبغي أن تخاطب العقل تارة أخرى، والأعظم من ذلك أن تخاطب القلب والعقل معاً. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطب القلب الذي خلقك فسواك فعدلك يخاطب العقل. وأية دعوة أيها الإخوة تخاطب القلب وحده فهي دعوة عرجاء، وأية دعوة تخاطب العقل وحده فهي دعوة عرجاء، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولن تستطيع أن تحدث فيه تأثيراً إلا إذا اتجهت إلى عقله تارة وإلى قلبه تارة أخرى. والدعوة لا تنجح إلا أن تخاطب الإنسان بكل جوانبه. الإنسان مادة، الإنسان جسم ينبغي أن يأكل، حينما تتجاهل حاجاته المادية لا يمشي معك إلى الله. ينبغي ألا تتجاهل حاجاته المادية إلى الطعام والشراب، إلى الزواج، إلى الكساء، إلى المأوى. لذلك حينما تبني الإنسان ينبغي أن تبنيه بناء متوازنا، أن يسعى لإصلاح دنياه وأن يعمل لآخرته. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل إلا من واحد أن يأخذ ماله كله؟ من الصديق رضي الله عنه. لم يقبل من عمر، لأن المال قوام الحياة، فحينما لا تهتم بالمال إطلاقاً تصاب بأزمة قد لا تنجو منها. فالنبي قال لكن عافيتك أوسع لي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن بخاطب عقلنا بالدليل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني هل فكرتم مرة أن المحاصيل تنضج في يوم واحد؟ المحاصيل، لو أن المحاصيل تنضج كالفواكه على 3 أشهر ماذا يحدث؟ عندك 50 دنم قمح، يجب أن تتجه إلى سنبلة تجسها، نضجت تقطعها، لم تنضج تتركها بعدها، شيء مستحيل. أرأيت إلى رحمة الله المحاصيل، القمح، الشعير، الحمص، العدس ينضج في وقت واحد ويحصد مرة واحدة. أما البطيخ، حقل البطيخ يستمر إنتاجه 90 يوماً طول الصيف. طيب هذا البطيخ لو دخلت إلى حقل بطيخ لوجدت كل الثمار في لون واحد، أين التي تقطعها؟ يعني حسب الطريقة التقليدية يجب أن تنبطح إلى جانبها وأن تحملها شغلة مستحيلة هي. جعل الله لك علامة للبطيخ، حلزون بعد مأخذة ب5 سم يمسكه الفلاح ويضغطه، فإذا انكسر فالبطيخة ناضجة، إذا لم ينكسر فالبطيخة لم تنضج بعد. الله قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب الفواكه، التفاح، الدراق، الإجاص، الكرز، التوت ينضج تباعاً خلال 1 أو 2 شهر. في شيء آخر، هذه الفواكه مبرمجة، تبدأ بالكرز، بعد اللوز، بعد الإجاص، بعد الدراق، بعد التفاح، بعد العنب على مدار الصيف. الفواكه مبرمجة ونضج مبرمج، تدخل إلى حقل بندورة أو مو حقل، تدخل إلى بيت محمي تجد آلاف الثمرات الخضراء، أما الحمراء كأنها تقول لك أنا نضجت تعال خذني. فكل صاحب بيت محمي يملأ تقريباً 2 صندوق باليوم من هذا الحقل بسهولة، هي لونها حمراء، تناديك أنني جاهزة للقطاف، والباقي أخضر. الله قال وفي الأرض آيات للموقنين. تذهب إلى فنلندا الحرارة 70 تحت الصفر، ترتدي قفازات، ترتدي جوارب صوف، ترتدي ألبسة داخلية صوفية، ترتدي معطف ثقيل، ترتدي قطعة قماش صوفية، ترتدي قبعة صوفية. ماذا تفعل بعينيك؟ إنهما على تماس مع 70 تحت الصفر، وفي العين ماء، لا بد من أن يتجمد هذا الماء فيفقد الإنسان البصر. من وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ من؟ الله جل جلاله. لكن الشيء بالشيء يذكر. سمعت قصة لها دلالة كبيرة جدا. قال رياضي من أبطال كرة القدم يجول بلاد العالم ويشترك في مباريات دولية، لكن هذا الرياضي لا يمكن أن ينام صيفاً أو شتاءً أو ربيعاً أو خريفاً إلا في غرفة مفتحة النوافذ، لا يستطيع، لا يمكن أن تغمض له عين في غرفة مغلقة نوافذها في مباراة بفنلندا والدرجة حرارة 69 تحت الصفر، والفنادق هناك نوافذها لا تفتح، يسموها نوافذ شاشة بلور. فجاء هذا اللاعب ما في نام، لا يمكن أن ينام، الفندق ما في عنده حل، برد شديد. ففكر، قال لا بد من أن أكسر هذا الزجاج حتى أنا وفي الصباح أدفع ثمن الفيلا، ما في عنده حل ثاني. فجاء بحذائه وضرب به النافذة فانكسر البلوك ونام نوما عميقا فعاد فيه. فلما استيقظ وجد أن النافذة فيها لوحي باللور وكسر واحدا منهما. معنى ذلك أن الوهم أحيانا يفعل فعله في الإنسان. هو لما كسر البلور توهم أنه صار في نافذة مفتوحة، أما عمليا كسر القسم الأول، القسم الثاني لم يكسر. إذاً الجو ما تغير، ومعظم ما نعيش به متعلق بالوهم. إذاً التوجيه القرآني المصحوب بالإقناع بالأدلة، وفي الأرض آيات للموقنين. الإنسان عاقل والإنسان كائن مفكر، تتجاهل العقل؟ لا. في توجيه قرآني في الموعظة أساسه شمولية الإسلام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني الإسلام شامل. التقى بي إنسان قبل يومين أو ثلاثة، قال لي أنا من الجهة الفلانية، هل أنا مخطئ في أنني ولدت في هذا المكان؟ قلت له لا، الانتماء التاريخي لا قيمة له عند الله إطلاقا. القضية وما فيها أن الله خلقنا وهذا الكون يدل عليه ويشير إليه، هذا الكون يؤكد أن لهذا الكون خالقا مربيا مسيرا إلها موجودا وواحدا وكاملا. هذا الكون يدعوك أن تؤمن بأن لهذا الكون إله، أما كتاب الله يدعوك إلى أن تعرف إرادات الله، ماذا يريد منك؟ المنهج في القرآن والدليل في الكون، تؤمن بالله عن طريق خلقه وتعبده عن طريق قرآنه، فأي إنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يبلغ أعلى مرتبة عنده بصرف النظر عن انتمائه التاريخي أو عن مكان ولادته. هي كلها جاهلية، عن عناد جاهلية. نعم. الآن في توجيه قرآني تصاحبه قواعد التشريع، في توجيه قرآني تصاحبه أدلة عقلية، في توجيه قرآني تصاحبه عموميات الإسلام، عالمية الإسلام، في توجيه قرآني تصاحبه أحكام شرعية. يقول الله عز وجل: وإذا حكمت

يا بني، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في نداء. القرآن في وصايا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القرآن في توجيه معين، القرآن في استفهام إنكاري، في توكيد، في بيان تشريع، في بيان شمولية. أساليب القرآن متعددة، والذي يوفق في توجيه الناس ينبغي أن يستخدم هذه الأساليب. أما توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الدين النصيحة، هذا ورد في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيعقل أن يعرف الدين بكلمة واحدة؟ الدين النصيحة. إن لم تنصح فلست ديناً. الشاردون عن الله ينصحوا لمصلحتهم. يعني قصة أرويها دائماً للطرفة، أردت أن أشتري ستارة إلى غرفة عندي في البيت، دخلت إلى أحد المحلات وقد دللت عليه، قلت له أريد ستارة إلى غرفة الضيوف، قال لي لا تكون الستارة رائعة إلا أن يكون عرضها ضعف عرض الغرفة مع زيادة متر، الضعف مع متر. كلام مقنع، حتى تأتي جميلة متداخلة تشعر بالجمال يجب أن يكون عرض الستارة ضعف عرض الغرفة زائد متر. أعجبني ثوب على الرف، قلت أريد من هذا الثوب، فقاسه فإذا هو أقل من الضعف بمتر، الغرفة 3 متر طلع 5 أمتار. قال لي هذا المطرز على الفرد أحلى بجيس. رأساً فبرق قاعدة جديدة. الإنسان ينطق عن الهوى دائماً، مصلحته. ينبغي أن يبيع هذا الثوب بعد ما عمل لي محاضرة بماذا ينبغي أن تكون عليه الستارة، ضعف عرض الغرفة زائد متر، فالثوب الذي اخترته أقل من الضعف بمتر، ففي قاعدة جديدة. فبرك فورا قال لي هذا المطرز على الفرد بيجي أجمل. نعم. إذا الدين النصيحة. اسأل إنسان ببيع أقمشة أو ألبسة، قال له أنت اختر لي لون مناسب، بيختار لك اللون الكاسد عنده، لك هذا أحلى واحد. إذا مو نصيحة على هالمستوى، مو نصيحة. الدين النصيحة. إن لم تنصح المسلمين فلست مؤمنا. الدين النصيحة لله، يعني انصح الناس أن يتبعوا منهج الله، ولكتابه، وانصح الناس أن يطبقوا القرآن، ولرسوله، وانصح الناس أن يتبعوا سنة النبي العدنان، ولأئمة المسلمين، انصح أئمة المسلمين. ليس الشرط أن تنصحهم بغلظة. قال له واحد لا أحد الأمراء سأعظك بغلظة، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، يعني لا أنت موسى ولا أنا فرعون. فقال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولم الغلظة؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون قاسية؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون فيها غلظة؟ سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق قاطبة، أرحمهم وأكرمهم وأحلمهم وأعدلهم وأنصفهم وأجملهم وأفصحهم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.

0: ويوحى إليه، وهو سيد الخلق وسيد ولد آدم، وأوتي القرآن وبلغ سدرة المنتهى، وأقسم الله بعمره ولم يخاطبه باسمه إطلاقاً. ما في يا محمد بالقرآن، في يا موسى، في يا عيسى، في يا زكريا، ما في يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ومع كل هذه الميزات قال له: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا واحد لا هو نبي ولا رسول ولا يوحى إليه ولم يؤتى قرآناً ولم يؤت معجزة ولم يؤت فصاحة ولا كمالا ولا جمالا، أغليظ شو هي؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 721 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 52 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف ويقرأ معايا الآية 177 من سورة البقرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه ارتباط الآية دي بالآيات اللي قبلها؟ أولا، هذه الآية هي خطاب للمؤمنين كما هو معظم النصف الثاني من سورة البقرة. هنجد أن في النصف الأول شفنا أنه بني إسرائيل اللي هي الأمة السابقة اللي قبلنا، اللي كان مفروض أنها تقوم بواجب حمل دعوة الإسلام وفشلت في هذا وعكت الدنيا لأسباب، من ضمن هذه الأسباب إنها معرفتش تتعامل مع البر. هنجد أن ربنا في الآية 44 قال لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي النصف الثاني بقى من السورة وباقي القرآن ربنا سيعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصول البر، كيف يصبح الإنسان بارا. البر هو الفضيلة، هو الاستقامة. فنجد في هذه الآية مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية، وأنا تدبرها النهاردة. لكن ليست الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن البر، هناك مثلا آيات كثيرة بقى في القرآن بتعلمنا إيه هو البر. سنجد مثلا الآية 189 في سورة البقرة وليس البر بأن تولوا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد كده هنجد في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنجد في المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنجد في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم الجائزة هي أنك إذا اتصفت بالبر فقد اتصفت بصفة من صفات الله تعالى. سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن وكأننا بناخد درس في البر، في الفضيلة، في الاستقامة، في العفة، كل ده اسمه البر. الحاجة الثانية برضو علاقة هذه الآية 177 بالآيات اللي قبل كده هي أن اليهود في المدينة استغلوا مسألة تحويل القبلة علشان يشككوا الناس في صدق النبي، وربنا اتكلم عن هذا وقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. واليهود ادعوا انه قبلتهم تجاه بيت المقدس هي قبلة صحيحة، اللي عايز يصلي لله يبقى لازم يتجه لبيت المقدس، والنصارى ادعوا ان قبلتهم تجاه الشرق وهي دي قبلة صحيحة، هم بيؤمنوا ان المسيح هيرجع الى العالم من جهة الشرق، وده لمن أراد أن يصلي لله فيجب أن يصلي في القبلة دي. فنزلت الآية 177 تقول إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مسألة القبلة مسألة بسيطة، الاتجاه بقى شمال يمين مش هو اللي هيفرق ويجعلنا أبرار ويجعلنا فضلاء. احنا هنطيع الله سواء قال اتجهوا نحو بيت المقدس او نحو الكعبة او حتى قال اتجهوا نحو سور الصين العظيمة، اللي ربنا هيقوله احنا هنطيعه. في ناس اتجهت نحو واشنطن، في ناس قبلتهم كانت موسكو، احنا قبلتنا هي اللي احنا ربنا هيقولين عليها، لان احنا مؤمنين بالله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية عظيمة جدا. عايز لكم لما سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه سأل عنها، سأل عن الإيمان، راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له علمني الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاوب بهذه الآية. البر مش انك تتوجه يمين ولا شمال، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لان دي مظاهر خارجية بيشوفها الناس، لحية طويلة، سبحة، طول النهار ماسك السبحة. انا ما فاكر مرة كنت بدي درس في حتة وقاعد قدامي في وش على طول واحد ماسك السبحة وبصص لي وانا بتكلم في موضوع محتاج تركيز جدا وعمال يحرك شفايفه بالذكر طول الوقت، هموت واسأله طب انت جاي ليه؟ يعني انت مركز في اللي انا بقوله بجد؟ ولا انت مركز في الذكر اللي بتقوله؟ يعني ازاي انت بتقول استغفر الله بلسانك بدون اي شعور بالندم او الاسف في القلب لانك بتسمعني وبتركز معايا؟ طب لو انت بتسمعنيش طب انت قاعد قدامي ليه؟ عشان كده السيدة رابعة العدوية قالت ايه؟ ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، يعني احنا محتاجين نستغفر ربنا من طريقتنا في الاستغفار. انا لو دلقت فنجال قهوه على شخص قاعد جنبي المفروض اعمل ايه؟ اتاسف له. اتاسف له ازاي؟ اقول له انا اسف، ولا ايه رايكم لو قلت له 100 مره انا اسف ورا بعض، قلت له كده اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف 100 مره ورا بعض، ولا مره واحده تكفي لكن باظهار مشاعر الاسف فعلا أنا آسف جدا ما كنتش أقصد. لو قلت له آسف 100 مرة بالطريقة دي هل هيشعر أن أنا آسف وده هيرضيه ولا ده هيستفزه أكتر؟ هيستفزه أكتر. طب ما احنا بنستغفر ربنا كده، نمسك السبحة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، عشان بنعمل عتاقة لازم 10,000 مرة في اليوم. ايه الكلام ده؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ايه؟ سيد الاستغفار انا اجيبه لكم، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ركز بقى في المعنى ده، اللهم أنت ربي، اعتراف بالألوهية اللهم، واعتراف بالربوبية أنت ربي، لا إله إلا أنت، توحيد ونفي الشرك، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف بأن الله هو خالقي وبعبوديتي له. كل ده ما استغفرتش لسه، ده اسمه سيد الاستغفار، لسه ما استغفرناش. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تجديد البيعة، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بإني صنعت الشرور، اعتراف بالخطأ، نقد للذات، أبوء لك بنعمتك علي، أنا معترف بنعمتك علي يا رب، وأبوء بذنبي وأنا مليء بالذنوب وأنا أعترف بذنوبي، بعد كل ده فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده سيد الاستغفار، مرة واحدة بجمع قلب وتفكر فيه وشعور بالندم يكفي، ولإني أقول 10,000 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فهمتوا ليه السيدة رابعة العدوية قالت إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار؟ فالبر ما هوش شوية حركات عشان الناس يشوفوها، البر في الأساس القلب السليم، ولكن البر ها حاجات كلها قلبية بقى، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، حاجات كلها أمور قلبية. أنت مؤمن بالله فعلا؟ اسأل نفسك، ولكن البر من آمن بالله، مؤمن بوجود الله فعلا؟ ولو مؤمن بوجوده طب أنت مؤمن بصفاته؟ مؤمن بحكمته؟ لو أنت مؤمن بحكمته ما ليه كل شيء تقول لي أصل أنا متضايق أوي وليه ربنا عمل كده؟ إزاي مؤمن بحكمته وأنت بيجيلك المشاعر دي أصلا؟ يبقى أنت عندك مشكلة محتاج تعالجها. مؤمن بقدرته، مؤمن بأنه هو الرزاق، لأن كل ده هينعكس على علاقتك بالله ومدى رضاك عن الله ومدى توكلك على الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هل أنت مؤمن أن في بعث بعد الموت وحساب؟ لو أنت مؤمن أن الله لا يظلم يبقى لازم في بعث وحساب. أما للناس الطيبين الأبرار الفضلاء الصابرين اللي لم يكرموا في الدنيا هيكرموا إمتى لو ما فيش بعث وحساب؟ والناس المجرمين القتلة الظلمة الحرامية اللي لم يعاقبوا في الدنيا هيعاقبوا إمتى؟ ما فينا مش كل واحد يتعاقب في الدنيا، مش كل واحد يتمسك لما غلط، يبقى لابد من هنا من وجود بعث وحساب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، أين الدليل العقلي على وجود الملائكة؟ بالعقل لا يوجد، لا يوجد دليل عقلي، الدليل نقلي، الدليل هو كلام الله. لذلك أول صفة من صفات المتقين هي أنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والملائكة غيب لأننا لا نراهم ولا نسمعهم، مش ممكن نتعامل معهم بالحواس الخمسة أصلا. الإيمان بهم هو إيمان بالغيب، مؤمن بالله وبوجود الله، وآمنت بأن القرآن كلام الله، يبقى تؤمن بكل ما في القرآن حتى ما ليس عليه دليل عقلي، الدليل عندك نقلي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كتب وأنبياء يعني أديان بقى، يبقى في دين، هو دين، دين الإسلام، إنك تؤمن بالكتب وبالأنبياء دي مسألة مهمة جدا. واحد يقول لي هو في حد في الدنيا مؤمن بوجود ربنا ومش مؤمن بالكتب والأنبياء؟ طبعا، ده ملايين الناس، مليارات الناس اسمهم الربوبيين، يقولك أيوة أكيد في خالق لكن مش بالضرورة يكون في دين، وده نوع من الإلحاد، لكنه ملحد أزكى سنة من الملحد اللي مش بيؤمن بوجود ربنا. ليه؟ هو ما بيحبش يتوصف في المجتمع بأنه أهبل، لأن اللي يقول أن المج ده جه بدون صانع مجات يبقى أهبل. فالملحد الخالص اللي بيقول ما فيش خالق نهائيا شكله أهبل والناس بتضحك عليه، فلأنه بيتكلم كلام ضد المنطق وضد المبادئ العقلية، فلجأوا إلى حيلة أخرى بقى، يقولك لا خلاص ماشي يا سيدي ممكن يكون في خالق بس هو خلق ومشي، خلق وتركنا، بالتالي مفيش بقى أديان، ده قدح في حكمة الله، لأن من يخلق هذا الكون بهذا الإحكام بالتأكيد متصف بالحكمة وليس بالسفاهة. هل من الحكمة أنه يخلق كائنات عاقلة بتفهم زينا وتستطيع الاختيار بين الصح والغلط من غير ما يتواصل معاهم عشان يقول لهم حاجات مهمة؟ يعني أنت تخيل نفسك كده قدرت، تخيل يعني أن أنت قدرت تخلق مخلوقات صغيرة على الترابيزة اللي قدامك دي على المكتب بتاعك، وانت خلقت مخلوقات بتفهم وبتسمع وبتفكر وبتقدر تختار بين الصح والغلط، هتخلقها وتتركها ولا اكيد اول حاجة هتعملك هتقرب منها كده وتبص لها على المكتب وتقولها على فكرة انا فلان اللي خلقتكم، اول حاجة هتعرف نفسك بيهم. وانا هقول لكم حاجات عشان مصلحتكم، العبوا في المنطقة دي بس ما تجوش على الأطراف عشان ما تقعوش من فوق المكتب وتتكسروا، فهتديهم الحلال والحرام اللي لصالحهم. إذن مش محتاجة مخ، لو الخالق حكيم والخالق خلق مخلوقات زينا بتفهم وقادرة على الاختيار، ليس من الحكمة أن يخلقنا ولا يتواصل معنا، يبقى لازم يتواصل معنا عن طريق إيه؟ يبعت لنا إيه؟ إيميلات؟ يبعت لنا إيه؟ رسائل؟ ما أحيانا بنبقى خارج الخدمة. أحسن طريقة يختار واحد مننا يكون محترم قوي الناس بتثق فيه، يسموه مثلا الصادق الأمين ومعروف من القوم نفسهم، وبعدين يديله كتاب ويقول له ما تألفش من دماغك وقرأ لهم الكتاب ده. هو ده بالضبط اللي حصل في كل عصر، كان بيختار أحسن واحد موجود يصطفيه. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فربنا بيصطفي من الناس رسل ويعطيهم كتابه وهم يقروا الكتاب للناس. ما ده معنى الإيمان بالكتاب والنبيين، تمام؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وخلي بالك بقى، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فتبدأ الآية في ذكر الأعمال التي تثبت وجود هذا الإيمان ورسوخه في القلب. كمل بقى، وآتى المال، أعمال بقى، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الأعمال التي تثبت وجود الإيمان في القلب، أولها إنفاق المال. إنفاق المال ليه؟ لأن المال هو علامة الدنيا، فاللي بيحب المال أكتر من حبه لله يبقى إيمانه ضعيف، عنده خلل في إيمانه. فربنا قال إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال على حبه ذوي القربى. حبه، الهاء في حبه ضمير يعود على الله أو على المال. لو على المال يبقى معناها وآتى المال على حبه، يعني على حب مال، يعني رغم حبه للمال بيعطيه لذوي القربى واليتامى والمسكين إلى آخره. شيء طبيعي إن الإنسان يحب المال. وتحبون المال حبا جما. لكن أيضا الهاء دي ممكن تكون عائدة على الله، تعود على الله، وده اللي أنا أستريح له الحياة. يبقى معناها إنه وآتى المال على حبه، يعني بسبب حبه لله آتى المال من ذوي القربى واليتامى والمسكين وهكذا. طيب نلاحظ بقى إن مع المال ومع الزكاة في الآية دي مثلا موجودة مرتين، دايما ربنا يقول آتى المال، آتى الزكاة، يؤتون الزكاة، يؤتون المال، ما بيقولش يخرجون المال، ما بيقولش يعطون المال، يدفعون المال، لا لا، يؤتي يعني بيجيب الفلوس لغاية الفقير، مش بيوقف الفقراء طابور ولا بيوصل الفلوس للمحتاج بطريقة فيها إهانة للمحتاج، لا، بيوصل الفلوس للمحتاج بطريقة فيها حفاظ على كرامته. ده هو اللي بيوصلها ليه؟ لأنه هو فاهم أنه هو اللي محتاج، مش الفقير اللي محتاج، هو محتاج الفقير أكتر ما الفقير محتاج له. الفقير رزقه في السماء، ربنا هيرسل له هذا الرزق لو مش عن طريقك عن طريق غيرك. أنت اللي محتاج هذا الفقير عشان تروح تتصدق عليه من فلوس الله. فكلمة وآت المال وآت الزكاة لازم تستوقفك. طيب ليه رب يعني ليه ربنا ذكر المال مرتين في الآية؟ ما هو بعد إقامة الصلاة ربنا قال وآت الزكاة، قال وأقام الصلاة وآت الزكاة، وقبلها أول حاجة إيه؟ وآت المال على حبه. ده الله، يبقى إذن إتيان المال اللي ذكر في الأول ده مش متقيد بالزكاة، يعني ما يزيد عن الزكاة، لأن بعض اللي ذكروا مش بالضرورة مستحقين زكاة. مثلا مش كل ذوي القربة مستحقين للزكاة. أولا في طبعا علماء بيقولوا إن ذوي القربة بيدخل فيهم الأب والابن، الأب والأم والابن والبنت، يعني أي حد قريب ليك حتى لو كان أصول أو فروع. وما على الأب والأم، وما على الجد والجدة، والابن والبنت، وما نزل يعني الحفيد والحفيدة، وهكذا. دول أقارب لكنهم أصول وفروع، فلا يأخذوا من الزكاة لكن ياخذوا من الزيادة. لو احتاجوا الإنفاق عليهم واجب أصلا. كذلك ذوي القربة اللي عندهم مال أنت ممكن تعطيهم هدايا، وده إنفاق وعليه ثواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، ادوا هدايا لبعض عشان تحبوا بعض، وده مش من الزكاة. يبقى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، واليتيم هو الطفل أو الطفلة اللي مات أبوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، يعني بعد البلوغ ما بيعتبرش الإنسان يتيم. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، والمسكين هو الأفقر من الفقير. الفقير ممكن يكون عنده دخل 10,000 جنيه كل شهر، لكنه بينفق على بيته على أولاده، عنده أولاد كتير وعنده أم وأخواته عمال ينفق عليهم، فمفتقر لـ2,000-3,000 جنيه عجز كل شهر، ده اسمه فقير. وعنده مرتب كويس لكنه فقير لأنه مفتقر، عنده ديفيسيت كده، عنده عجز في الميزانية بتاعته، ده اسمه فقير. إنما المسكين هو الذي أسكنه الفقر، من شدة الفقر سكن، لو شاف العشرة جنيه بيبقى فرحان جدا، ده المسكين. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، يعطى ولو راكب خيل. في المجتمع المسلم المفروض ان المسافر بيجي يقعد على حساب اهل البلد يضيفوه 3 ايام، ده اللي هو ايه؟ ابن السبيل. والسائلين يعني اللي بيسألوا، طبعا دي كانت بتستخدم مسألة ابن السبيل في ان القوافل وهي مسافرة مش محتاجة بقى تشتري اكل وتجمعها كتير، ويعني عشان الاكل اللي بيجيبوه معاهم والمية عشان المناطق اللي ما فيش فيها قرى، لكن لما يمروا بقرية من القرى القرية لازم تأكلهم ولازم تضيفهم. والعرب كانوا يفتخروا بالكلام ده على بعض، يقولك اطعمتم فاطعمنا، سقيتم فسقينا، كانوا يتفخروا العرب قبل في الجاهليه، كانوا يتفخروا بالاخلاق دي ان هم بيطعموا، وكانوا يتفخروا بحجم النار، يقولك النار بتاعتنا اكبر من النار بتاعتكم. يعني ايه؟ يعني بالليل يولعوا نار قدام البيت عشان المسافرين من بعيد يشوفوا النار فيروحوا عليها ياكلوا ويشربوا، وكانوا يفتخروا بحجم النار ان النار الكبيره تجيب مسافرين من اماكن ابعد. ده كان ده في الجاهلية، مش حال بقى الإسلام جه شجع كل ده. والسائلين، السائلين يعني اللي بيسألوا، سواء بيسألوا المال يعني بيشحته، وإن كان طبعا الإسلام مع إعطاء الفقير المحتاج مش الفقير المحترف. لما نسمع إن شحاتين بيلاقوا عندهم مئات الآلاف نتيجة الشحاتة وملايين كمان، المفروض ما نشجعهمش ونتحرى الدقة في إعطاء المال. ولكن لما نكون عارف إن حد جاي يطلب مني فلوس، يبقى وهو فعلا أنا عارف إن ظروفه حقيقية وهو مش بيخترع، ده نديله. لذلك الترجمات الإنجليزية ترجمة السائلين the beggars، إحنا ما ترجمناش كده خالص، إحنا ترجمناها the askers يعني السائلين، لأن في ناس بتسأل المال وهناك من يسأل العلم. يعني أصلا يعني مادة سأل أو يسأل أو يسألونك جد في القرآن تقريبا في معظم الأوقات في معظم الآيات سؤال عن العلم. يسألونك عن الأهلة جمع هلال قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر قل وهكذا. إذن يسألونك يسألون السؤال جاي بمعنى السؤال معلومة سؤال علم، فإحنا ترجمناها the asker في ترجمة مؤسسة الجزور يعني السائل بيسأل أي حاجة بقى. he asks money بيسأل فلوس أو he asks information يبقى بيسأل معلومة. طيب يبقى طلبة العلم هنا سائلين، يبقى يعطوا للمنح الدراسية. وأول من عمل هذا النظام كان أبو حنيفة النعمان، كان بيعطي رواتب لطلبة العلم عشان يتفرغوا للطلبة. أبو حنيفة كان غني جدا، وأبو حنيفة كان ما فيش توب قماش يطلع من الصين رايح أي مكان في العالم إلا وفي نسبة دخل أبو حنيفة. كان أكبر تاجر قماش يمكن في العالم سبحان الله. ومع ذلك هو من أعظم يعني بيسموه يعني الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، هو إمام أهل الرأي ورجل من يعني أنا أرى إن أهم مذهب هو مذهب الحنفي النهضي، لأنه بيدي مساحة للعقل خاصة في ظل المتغيرات الكثيرة والأمور المستجدة. أنت محتاج تعطي مساحة للعقل عشان يعمل عشان تطلع به بأحكام مناسبة للعصر. طيب المهم، وفي الرقاب، يعني ايه في الرقاب؟ احنا قلنا ان في سورة النور ان العبد ممكن يكاتب يعني يطلب، او من حقه انه يطلب المكاتبة، يطلب من سيده انه يكتب له كتاب، يكتب له عقد، طرف اول السيد المالك وطرف تاني العبد المملوك، والمالك يقر بالمبلغ اللي هو قيمة هذا العبد. فاذا استطاع العبد انه يجيب الفلوس دي بيشتري حريته بنفسه. فبالتالي المكاتب بيكاتب بيبقى معاه ورقة، سيده ما يقدرش يغير رأيه خلاص، هو معاه ورقة بتقول ان تمنه 5000 دولار. لو جاله 5000 دولار خلال شهرين ثلاثة من صدقات من زكوات اشترى حريته. ليه بقى الأهمية دي؟ لان الحرية في الإسلام تساوي الحياة. لما واحد مثلا يعمل حادثة لا قدر الله ويقتل حد بالغلط، كفارة القتل الخطأ ايه؟ أول حاجة عتق رقبة. يعني عتق رقبة يعني تروح تشتري عبد وتعتقه. ليه؟ لأنك أخذت حياة من شخص بالخطأ، فتكفير عن ذنبك تعطي حياة لشخص ميت. إزاي حد يقدر فينا يدي حياة لشخص ميت؟ إزاي تعطي الحرية لشخص مسلوب الحرية؟ كأنك أعطيت حياة لشخص ميت. النبي عليه الصلاة والسلام ده دي أهمية الحرية في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو محرر الإنسانية. جبنا الكلام ده منين؟ من القرآن الكريم. في سورة الأعراف ربنا وصف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بإيه؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني يكسر أغلال الناس. فالنبي هو محرر، ربنا أرسله ليكسر قيود البشرية. تمام. طيب والسائلين وفي الرقاب. بيعطي السائلين قلنا وفي الرقاب، وإيه بقى كمان؟ وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. أقام الصلاة ممكن يكون معناها أنه أدى الصلاة على أكمل وجه، فأقامها بسننها في جماعة في المسجد. بس ممكن أيضا إقامة الصلاة معناها أنه الإنسان يقيم الصلاة في حياته وفي تعاملاته، يعني انعكاس الصلاة على حياته اليومية وعلى علاقته بالناس. وأقام الصلاة عاش الصلاة، حياته بقت هي الصلاة. هتقولك ان الصلاة بتمثل شكل مصغر من الحياة. اول حاجة لازم المسلمين يكون لهم امام، يكون لهم واحد بيقودهم ويتوحدوا حوله، ولا يجوز يكون في جماعتين. اذا حصل جماعتين لازم جماعة منهم تفك نفسها وتنضم لجماعة التانية. دي احكام الصلاة. والإمام لو سهى نفتح عليه ونذكره. طب إذا إمام أصر على الخطأ يعزل في الصلاة، تعرفين ده حكم؟ يعني لو إمام لقيناه بيقول كلام ومش من القرآن مثلا، يعني جه كده واحد مسطول وراح أم الناس وبدأ بقى يقول مثلا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وفكر ان ده قرآن، يحصل ايه في الحالة دي؟ يتقدم واحد من الصف الأول خطوة ويبدأ يأم والناس تتبع وتترك هذا الإمام، يعزلوه. يعني إذا الصلاة تعاش، وأقام الصلاة وآت الزكاة، لا تنفصل الزكاة عن الصلاة، دي عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. عبادة بدنية يقف فيها الإنسان أمام الله ويقر أنه يعبده وأنه يحبه، الزكاة فيها إثبات لهذا الحب وهذه العبادة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني من صفات الإنسان البار المتصف بالبر، متصف بالفضيلة بالاستقامة، هو الوفاء بالعهد مع الله ومع الناس، هذه هي صفات الإنسان المستقيم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ركز بقى معايا، ليه مش والصابرون؟ يعني لو هي معطوفة على اللي قبلها الموفون بعهدهم يبقى لازم تبقى والصابرون، لا هي مش معطوفة على الموفون، معطوفة على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يعني ايه؟ يعني البر هو ان الانسان يعطي المال على حبه الناس دول. فاكرين انتوا الايه اول الايه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ها ومين كمان هيعطي؟ مين كمان هيعطي؟ دول اللي هم والموفون بعهدهم، لا أنا آسف، هيعطي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يعني إيه؟ يعني هيعطي الناس اللي صبر على البأساء على الفقر، والضراء على المرض، وحين البأس يعني في الحرب لا يجدون النفقة، مش معاهم فلوس يشتروا ركوبة وسلاح ويخرجوا في الجهاد فينفق هو عليهم، دول يعطوا المال. كل اللي فات ده بقى في الآية هو ايه؟ هو البر الحقيقي اللي يعمله يبقى ايه؟ يبقى صادق ويبقى تقي، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلني وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بارك الله تعالى فيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جنيدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من المعروف أن الغيبة هو ذكر أخيك بما يكره، والبهتان أن تنسب لأخيك ما ليس فيه، فهذا بالنسبة لعامة المسلمين، فكيف بخاصتهم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ البعض من جهله يقول فلان أخطأ فلان أصاب ويحكم عليهم وهو من هو، فماذا نقول في هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحقيقة نحن ينبغي أن لا ندخل أنفسنا بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة رضوان الله عليه، فمن رضي الله عنه يجب أن نرضى عنه، ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل من هذه الدنيا وهو عنه راض ينبغي أن نرضى عنه، وإلا تزيدنا نحن في الأمر وابتدعنا في الأمر ما ليس من الدين في شيء. هذا الأمر زيادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ذكر الصحابة أن نمسك، إذا ذكر الصحابة بهذا الأمر أن نمسك عما شجر بين الصحابة وأن لا ندخل في هذا الباب. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا، وهذه مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر مطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا نتناول الصحابة بسوء.

0: أصحاب هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام واختارهم الله له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: دعوا لي أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوهم غرضا من بعدي. فهنا المصيبة أن الإنسان يتجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرأ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ هؤلاء الصحابة غرضا. وقد بينا نحن ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة كيف أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، وكيف أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة عموما. فلذلك يجب على الإنسان أن يحجم عن هذا الأمر وأن لا يدخل في يعني فضلا عن أنه يغتاب إنسان يغتاب يعني خيرة وصفوة من اختاره الله سبحانه وتعالى.
1: للأسف مولانا الأمم السابقة جعلت من حواري الأنبياء رفعتهم لدرجة النبيين غالت يعني، بينما نحن أخلص الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم نطالهم ونتخذهم غرضا كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة كما يعني أخبر بعض الأئمة أنه من تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تناول الإسلام، لأن الإسلام وصل إلينا عن طريق هؤلاء،
1: وكمن تناول النبي عليه الصلاة والسلام فهو من رباهم وعلمهم.
0: ولذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى ورضي عنه حينما ذكر له أن بعض الناس يتناولون فلان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب أي نقب في هذا الباب فإنما يريد الدخول دخول الدار. قال: فمن أراد هؤلاء الصحابة فقد أراد الإسلام. لذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على هذا الأمر وأن يتجاوز. وحينما سئل الإمام أبو زرع الرازي فيما أظن سئل عن المفاضلة بين سيدنا عمر بن عبد العزيز وبين سيدنا معاوية حتى، فقال: لغبرة في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. يعني لا يمكن أن المساواة بين عمر مع ما هو عليه من الفضل مع سيدنا معاوية، لأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم، ولأن الله تعالى رضي عنهم. الذي يقرأ آيات القرآن العظيم الكثيرة والتي صرحت بعدالة الصحابة وبرضى الله عنهم وبأن الله غفر لهم وكل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى ألا يعلم حالة الصحابة؟
1: بلى.
0: أم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات ثم بعد ذلك حدث ما حدث؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما ينتهي إليه حال الصحابة. فهذا القرآن لا ينسخ بهذه الأمور، ولذلك القرآن واضح في أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم وبأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالأجر ووعدهم بالفضل ووعدهم بالجنة. وبالتالي لا يجوز لإنسان من خلال نزعة معينة أو من خلال دراسة ناقصة أو من خلال أحوال نحن قد لا نرضى عن بعض ما جرى في التاريخ، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان أن يتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجهز جيش العسرة ويحث الناس على البذل، وقام سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وتبرع بمئة من الإبل ثم بمئة أخرى ثم مئة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك حينما نصر بين يديه الدنانير وهي يعني بكثرة خصوصا في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. فإذا هؤلاء الصحابة لا يمكن للإنسان، ولو نظرنا نحن مثلا لو وجدنا الصحابة قد يحدث خلاف بين الإخوة وبين ما شابه ذلك، لكن هذا لا يعني أن الإنسان ينبغي أن يطعن بالواحد منهم، خصوصا كما قلنا إذا كانوا عدول وإذا كان الله وإذا المعدل لهم هو الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم، وجدنا عمر رضي الله عنه يتزوج ببنت سيدنا علي رضي الله عنه، وسيدنا علي هو من هو في الشجاعة والبطولة والقوة والعلم، فكيف يزوج ابنته ممن لا يرضى عن خلقه أو دينه مثلا؟ وكيف إذا كان خوفا فسيدنا علي لا ينسب إلى الجبن معاذ الله، وهو حيدرة الكرار. وإذا كان فعل ذلك على رضا بعمر فهذا شهادة منه بعمر رضي الله عنه. وكذلك هذا الأمر تكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما زوج سيدنا عثمان وتوفيت زوجته ثم تزوج الثانية، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدمعة التي تسلك على خده، ووجد هذا الحزن المؤلم في وجه عثمان رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن لي 100 من البنات لزوجتك الواحدة بعد الأخرى. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان وهكذا. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا الباب أو أن يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، وقد كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا أمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من فضل الصحابة أن الله قد يفتح على الجيش إذا كان فيهم واحد من الصحابة.
1: نعم.
0: يأتي زمان على الناس كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، يعني طوائف من الناس، جماعات من الناس، فيقال: هل فيكم صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هناك من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم إذن عدل هؤلاء الصحابة، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل بعد أو أن يتزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
1: وهل يطيق أحدنا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة يدافع عن صحابته؟
0: طبعا هذه مسألة ينبغي للمؤمن أن ينظر في هذا الأمر، وتلك أمة قد خلت، أن ننظر نحن في آثارهم وفي مناقبهم، وأن نستفيد منهم، وأن لا ندخل في هذا الأمر،
1: أن ننظر إلى أنفسنا وأعمالنا، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا.
0: طبعا هذا الأمر مشكلة الناس، أن الإنسان اليوم يحاول أن يحكم على من هو أفضل منه بكثير، ولا يحاول أن ينظر في عيوبه التي لو نظر فيها لشغلته عن عيوب الناس عموما. فكيف بالإنسان وهو في هذه العصور المتأخرة مع هذا
1: التدهور،
0: حالة الفتور وحالة التراجع، ينظر ليتطاول على عصر الصحابة وعلى من كان في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأمور الحقيقة من المسائل الخطيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن عمر: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم ملهمون محدثون، إن يكن في أمتي فعمر منهم. وطبعا هذا إن يكن، ما معنى ذلك؟ أنه شك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون أو لا يكون، ولكن هذا من باب التأكيد على أن عمر من خيرة هؤلاء الذين هم ملهمون. في الحقيقة كما يقول الإنسان: إن كان لي صديق فأنت. هو لا يريد أن ينكر أن له أصدقاء، ولكن يريد أن يقول أنه هو من خيرة الأصدقاء، أو هو أفضل الأصدقاء له. ولذلك طبعا هذه الأمة هي خير من الأمم التي سبقت، والأمم التي سبقت فيها محدثون وملهمون، فلا بد أن يكون في هذه الأمة محدثون وملهمون. فعمر هو أفضل أو من أفضل هؤلاء الذين يلهمون من الله سبحانه وتعالى إلى الصواب. ونحن نعلم موافقات سيدنا عمر للقرآن
1: مع كتاب الله، طبعا
0: هذا أمر مشهور جدا. فضائل سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهما أكثر من أن تحصى، ولا شك حب الختنين الصهرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان ومن اليقين، ولا يمكن أن يتعزز الإيمان في قلب أحد وهو مبغض لعلي أو مبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك طبعا علي باب مدينة العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخي في الدنيا والآخرة، وحديث كثيرة، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. وطبعا ليس معنى ذلك أنه أحق بالخلافة، لأن هارون لم يكن خليفة بعد موسى، وإنما كان خليفة عنه في غيابه فترة، وكان سيدنا علي كان في فترة معينة، وليس معنى ذلك أن يتكئ أحد على هذا الباب. ففضائل سيدنا علي أكثر من أن تحصى، ولذلك ألفت كتب في هذا الباب، منها كتاب الإمام الحافظ النسائي الذي استشهد من أجله حينما اجتمع عليه النواصي في الشام وقتلوا لسيدنا النسائي وهو في مناقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والكتاب مطبوع متداول في هذا الباب. وهناك كتب كثيرة، وكما قلنا من نظر في كتاب رياض النظرة رأى من جلال سيدنا علي رضي الله عنه ما يبهر العقول ويملأ النفوس والقلوب بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة ثبات اليقين وثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين، إنه أرحم الراحمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: الذي
1: أنت العليم بحالي، فلا تخيب سؤالي، فلا تخيب سؤالي، فلا تخيب سؤالي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد بينا ما يمكن أن يفهم من قوله هل يستطيع ربك، ولا يجب أن نفهم هل يستطيع ربك أي هل يقدر ربك، لأن هذا معنى يطعن في إيمانهم بعد أن قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قول الحق سبحانه وتعالى: قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل، هذا ما قاله الحواريون. ولكن انظروا إلى قول سيدنا عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، كلها في المعاني القيمية، وبعدين وارزقنا وأنت خير الرازقين في الآخر. فده يدلك على فرق إيمان المبلغ عن الله الناطق القريب عنه، لأنه من الله مباشرة، ولكن اللي بيؤمن به صحيح إلى الله بس بواسطة مين؟ بواسطة الرسول. ولذلك كان المنطق في عيسى ان هو زي ما طلبهم يقول ارزقنا الاول، وبعد هو ما قالش كده، راح معدل له كنترول، قال الكلام دي صح ان لا يحصل منكم ببشريتكم المطلقه، انما انا كرسول مصطفى مجتبى لازم اضع الامور في ايه؟ في نصابها. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا. شوفوا بقى كلمه اللهم بنسمعها كتير، هي اصلها يا الله، هي اصلها يا الله. وبعد ذلك لما كسر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت ايه؟ اللهم. ولذلك ما تقولش يا اللهم، انت تقول ايه؟ اللهم كده لوحده. يبقى اللهم يعني معناها ايه؟ يا الله، يا الله لنا، كويس كده. فاذا حرف النداء محذوف. لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى، وكأن اللفظ ده حين تتهيأ نفس الانسان الى ان يناجي ربه بالمنادات، منادات تقديس او منادات طلب لمصلحة، يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء، يقول ايه؟ اللهم، على طول كده، بلاش حتة ايه؟ بلاش حتة النداء، اللهم ربنا. ربنا، طب ما هو يا الله تجليات كلمة الله، تجليات عبادة وعابد ومعبود، انما تجليات كلمة رب تجليات ايه؟ مربوب وربي، وربي. ولذلك احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين عطاء الربوبية للخلق وعطاء الالوهية. عطاء الربوبية مدام رب متولي التربية، والتربية دي عايزة مقومات ايه؟ كتير، يربي اجسامنا ويربي عقولنا ويربي مواجدنا ويربي قلوبنا، عايزة حاجات كتير. لكن الالهية عايزة تكليف، لان الله يعني المعبود، ومعنى معبود مطاع في امره ومجتنب نهيه، يبقى ده بالتكليف. يبقى لما تقول رب يبقى لمين والمين؟ يبقى هو رب للكافر قهرا عنه، لانه هو اللي متولي ايه؟ متولي تربيته. ان كان حيقعد زي الحيوانات وبس تربيه ماديه، هو اللي مربي له الماديات بتاعته،
3: هو اللي جايب له الطعام، هو اللي جايب له الشراب، هو اللي جايب له الماء، هو اللي عامل له الشمس، هو اللي عامل، هو اللي مربيه.
2: ولذلك لما اقول ولا ان سالتهم من خلقكم، من خلق السماوات والارض،
3: هو الله. من رب الله؟ ما فيش غيره
2: الحق سبحانه وتعالى.
3: يقول اللهم ربنا، يعني يا من توليت تربيتنا، التربيه الماديه والتربيه الايه الروحيه، انزل علينا مائده من السماء. جاب الزاويتين بتاع الربوبيه، زاويه القيم وزاويه الايه وزاويه الايه وزاويه الرزق. انما اخر مين؟ اخر الرزق، لان ده المناسب لمين؟ المناسب لعزه. هم ذو كانوا قدموا ناكل منها، وهنا اخر وارزقنا وانت خير الايه.
2: وتجد في هناك فرق بين قولهم ناكل منها
3: وبين وارزقنا وانت خير الرازقين.
2: وارزقنا وانت خير، صحيح مسة الاكل، انما مش الرزق كله اكل. الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به،
3: خلاص.
2: الاكل رزق، والشرب
3: رزق، واللبس
2: رزق،
3: والعلم والحلم
2: رزق،
3: والجود
2: رزق،
3: كل حاجه تنتفع به.
2: يبقى برضه لما جاب ما جابش على مين؟ على الاكل، بل جاب برضه كلمه عامه يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها غير الايه؟ غير الاكل.
3: وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم.
2: احنا قلنا في ساعات قول انني انا الله واني، وانا انزلناه في ليلة القدر،
3: مرة يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم،
2: انا نحن
3: نزلنا الذكر، مش كده؟ اهي نحن دي ضمير ايه؟
2: ضمير جمع تعظيم.
3: طب وانا انزلناه برضو ضمير ايه؟ وانني انا الله، انني واني منزلها، دي ايه؟
2: إذا ساعة يلاحظ
3: سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات الكمال التي تؤهل لإيجاد الشيء، يجيب نون التعظيم.
2: وساعة يجيب الوحدانية يجيب نون الإفراد.
3: ما يقولش إننا نحن الله، يقول إنني أنا الله، عشان بدنا توحيد. بدنا توحيد، نقوم نعمل إيه؟ يقوم يعمل إيه؟ يجيب ضمير الإيه؟ ضمير الفرد. قال الله اني منزلها عليكم، لان دي عمليه ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين؟ الا هو لوحده. اني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ايه مقترحه، الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسولا. اوعى تتحكم وتقول لا دي يبقى احسن منه، ما لكش دعوه، الله اعلم حيث يجعله. اهم يقسمون رحمة ربك؟ ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
2: اهم يقسمون رحمة ربك؟ هم عايزين يقسموا الرحمة؟ ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش، المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها، وما عايزين يقسموا الرحمة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه؟ في الحياة الدنيا. يبقى ساعة ما ربنا يختار ويجتبي واحد من خلقه يبقى رسول، الله أعلم حيث يجعله رسالة. وحين يختار الله آية من آياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه، برضه هو يختار الآية. إذا جينا احنا واقترحنا نقوم نقول ما دام اقترحت تبقى إن كذبت بقى بعد ما أنت اللي اقترحتها، يبقى لازم نعمل فيك إيه؟ نعذبك عذاب شديد، او لانك انت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شويه نعذبك عذاب، انما العذاب الثاني لانك انت اللي ايه؟ انت اللي طلبته، انت اللي قلت هذه الايه؟ الايه. والحق سبحانه وتعالى يعطينا ان طلب الايات من اتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من مش هم حقيقه عايزين ايه ولا اي حاجه. ليه؟
3: لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه
2: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
3: طب إيه اللي منع ربنا من إنه كل ما اقترحوا آية يأتي بها؟
2: قال لك ما هو أحنا اقترحوا آيات قديما فجئنا بها وكذبوا أيضا، إذن هي بس كلام إيه؟ زي ما احنا قلنا تمحيك بس. وإحنا مدام حد يقترح آية ونجيبها له نعذبه. ولذلك
3: الذين اقترحوا آيات ثم جاء بها الله
2: عذبهم، لأن انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقة.
3: الله، تبقى إذن علشان ما علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش آية، بس تشوف الآية دي آية عجيبة يكفي أن تثبت صدق الرسول ولا لا؟ ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه ينبوع، أو تسقط السماء كما إيه، أو تأتي بأشعال الله والملائكة قبل، أو يكون لك بيت من زخر، أو ترقى في السماء. وحتى شوف أو ترى علشان تعرف أنها كلها تمحي، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا. إحنا مش ينزل عليك أنت؟ طب ينزل عليكم ازاي؟ كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. هو انا اقترح الايه اللي ربنا يجيبها ولا ما يجيبهاش ابدا؟ اذا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الايه فاني اعذبه عذابا لا اعذبه ايه احدا من الايه من العالمين. هنا اختلف العلماء، انزل الله المائده ام لم ينزلها؟ الذين تمسكوا بقول الحق سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها، ولا إني منزلها إن اقتنعتم بشرطي فإن كفرتم بعدها فسأعذبكم عذابا. ليه؟ قالك لأنه لما يمتنع من الأول يمكن ما يقدرش ينزلها. قال لا أنا أنزلها بس بشرط، بشرط إن كفرت به أعذبكم عذابا لا أعذبه أحد من الإيه، والذي يدل على انهم ان قالوا ديا يقولوها تمحيك، انه لما ربنا هدد وقال فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قالوا لا مش عايزين الايه دي، يبقى كانوا مسخين انها برضه نزلت، ان كانوا هيكذبوا يكذبوا ولا ما يكذبوش. حجه من قال انها نزلت قال الله اني منزلها، وحجه من قال لا هو قال اني منزلها بشرط ام بغير شرط؟ بشرط. مش يجوز انهم مرضوش الشرط ده؟ فإن كانوا رضيوا بالشرط ده ينزلها، وإن كانوا ما رضيوش ما ينزلهاش. يبقى لما ما ينزلهاش يبقى ما تخالفش قال الله إيه وإيه؟ أنا آت لأزورك إن جاءك فلان. يبقى معناها مشروطة ولا مش مشروطة؟ مشروطة. واللي قالوا بقى أنها نزلت قعدوا بقى اختلفوا في مواصفاتها، نزلت إزاي؟ واحد أم قال لك نزلت المائدة وعليها سمكة مشوية من غير فلوس، ملهاش يعني إيه سمك من الناعم ده اللي ولا فيهاش إيه لا سفه ولا عظم ولا إيه. طبعا سمكة نازلة من السماء بقى، سمكة نازلة من السماء يبقى لازم حاجة تانية خالص، مفهوم؟ وبعد ذلك معها خمسة أرغفة، والأرغفة كل رغيف عليه شيء من مما يعرفون، فمثلا واحد عليه زيتون، وواحد عليه عسل، وواحد عليه إيه سم، وواحد عليه جب، وواحد عليه قديد، وقعدوا بقى يوصفوا في الإيه في المائدة. وإذ قال الله برضو اذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. طب إزاي بقى الحكاية دي لسه هتبقى في الآخر، تبقى كيف يقول اذكر إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني؟ ده الكلام ده بقوله يوم يجمع الله الرسل، هيقوله إذ قال الله، اذكر إذ قال الله لسه ما حصلش، لأن الحدث كل حدث له إيه زمان وله ايه مكان، فاين ذلك الزمان واين المكان؟ الزمان يوم القيامة، والمكان ساحة بقى المشهد والمحور والحاشر. طيب اذ قال الله ولا اذ يقول الله؟ اذ يقول الله. طب واذكر يعني ايه؟ يقول لك حين يقول الحق سبحانه وتعالى لشيء مستقبل انه سيكون، يبقى خذه على انه كان. ازاي؟ قال لك لان الانسان احنا نعرف ان الزمن بالنسبه لافعالنا ثلاث اشياء مش كده، ماضي وهو ان يكون الحدث قد وقع قبل ان اتكلم، قابلني زيد يبقى قبل ما اقول الكلمه دي حصلت الايه، يقابلني زيد دلوقتي او سيقابلني يبقى بعد دلوقتي. الله، اذا ففيه حكم على حدث في زمن مضى، وفيه حكم على حدث في زمن حال، وفيه حكم على زمن في زمن ايه مستقبل. انت حين تقول قابلني فلان، النسبه الكلاميه لم تصدر ولم تمر على ذهنك إلا بعد أن كانت النسبة الخارجية قد وقعت، يبقى دي ما فيهاش كلام، يبقى محقق الماضي إيه محقق. ولما تقول يقابلني وأنت تقصد الحال، لانه هو بيقابلني دلوقتي، مش عايزه يعني ليس مع العين اي، انما سيقابلني. نقول له بقى تعالى بقى، سيقابلني ساعة تتكلم عن حدث مستقبل، أتملك نفسك أن يحدث منك الحدث؟ أتملك نفسك ممن تقابله أن يحدث عليه الحدث؟ أتملك أن يظل السبب سببا لتقابل؟ أتملك أن تظل قدرتك صالحة لأن تقابل؟ تملك حاجة من دي؟ سيقابلني زيد غدا. نقول له تعالى، أتضمن أن يوجد غدا ومعه زيد؟ فإن ضمنت غدا ومعه زيد، أتضمن أن توجد نفسك ليقابلك؟ طب هيقابلك ليه؟ علشان الشيء الفلان. أتضمن أن يظل السبب موجودا وهب أن كل ذلك قد وجد؟ أتضمن أن تظل لك قوة أن تقابله وله قوة أن يأتيك؟ إذن ما فيش أبدا في المستقبل. لا يصح أن تحكم على شيء بالمستقبل أبدا. ليه؟ لأنك لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، ويملك كل عناصر الحدث الباقي الدائم القيوم بس. ولذلك علمنا الله الأدب حتى يعلمنا شرف الصدق في الكلمة. ما قلت سيقابلني غدا يمكن ما يحصلش أبقى كذاب، مش كده؟ أم أن أقول إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإلا لو منعنا أن نقول إني فاعل ذلك غدا، منعنا على إطلاقه، يبقى التخطيط للمستقبليات منفعش. نقول لك لا، خطط وقول نعمل كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا ونقابل كذا ونعمل كذا، بس قول إيه؟ إن شاء الله. ليه؟ لأن هو ده هو اللي يملك. طيب إذا كنت أنت قلت إن شاء الله عشان أنت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، فالذي يملك كل عناصر الحدث يقول ولا ما يقولش؟ يبقى إذا قال الله سأكون يبقى قال، إذا قال سأكون يبقى إيه؟ ولذلك لما تيجي بقى للقرآن، بعض الناس اللي بياخدوا ألفاظ القرآن الظاهرة دي عايزين يشوفوا لهم تمحيكة في القرآن، يقول لك يا أخوي القرآن اللي بيقوله معجز وكلام بليغ ومش عارف إيه، لو إحنا على المستشرقين مثلا، يقول لك يا سيدي بيقول في أول سورة النحل، وعارف اسم السورة يعني الدارس، يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول والله قولوا لنا بقى، بقول أتى أمر الله، وأتى على لغة القرآن فعل إيه؟ ماضي. وبعدين يقول فلا تستعجلوه، واستعجال الشيء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث. يبقى هو عايز يقول إيه؟ يعني غرض يقول إيه؟ غرض يقول إن في تناقض. يقول أتى وبعدين يقول ما تستعجلوش. طب وإذا كان أتى تنفع ما تستعجلوش؟ ده معنى لا تستعجل هذا، يبقى زمنه ما إيه؟ لسه ما جاش. وهو قال ايه؟ أتى. نقول له اصل مين اللي بيتكلم؟ انت ما عرفتش ان بتكلم، تكلمت بتكلم واحد زيك؟ لا، ده اللي بيتكلم ربنا. وقال اذا اتى امر الله يعني ات، لانه لا قدره تخرج مراديه على ان لا يكون. يبقى اذا الفعل مع الحق سبحانه وتعالى يتجرم عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان. فإذا كنت كان الله غفور رحيم، أقول لك ده كان، يقول لك ده كان زمان، أقول له وهو لا يزال غفور رحيم. ليه؟ قال لك لأنه ما دام غفور ورحيم قبل أن يوجد من يغفر له ومن يرحمه، فلأن يكون غفورا ورحيما بعد أن يوجد من يغفر له ويرحمه من باب أولى، لأن الصفة وجدت فيه قبل أن تكون لها حاجة، فكيف تمنع عنه وقد جاءت لها حاجة؟ طب ده قبل ما يخلق الخلق كان ايه؟ طيب ولما وجد من يغفر له ويرحم، ايوجد له الوصف قبل ان لا يوجد من يغفر ويرحم؟ ثم اذا جاء من يغفر له ويرحم لا يوجد الوصف؟ ثم اذا كان الحق كان غفورا رحيما، والحق لا تعتريه الاحداث فيتغير، يبقى ظل كده ولا ما ظلش كده؟ يبقى ظل كده. يبقى اذا الفعل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله. جرده عن الزمان وجرده عن الايه؟ عن المكان. ولذلك يقول لك ايه؟ طب ربنا لما كان يعني كان قبل ما يخلق الزمان وقبل ما يخلق المكان، الزمان والمكان مخلوق، الزمان والمكان مخلوق، طب يبقى ازاي؟ يقول لك ده به خلق. الزمان بمين؟ بالله خلق. لا تقل متى فمتى به وجدت، ولا تقل اين فاين به خلقت. الله، وما دام متى وجدت به واين فما تقولش لا متى ولا اين. ليه؟ لان متى واين انما تاتي في الاحداث، والله منزه ان يكون بحدث، لان انت ما تعرفش زمان ومكان. يعني حدث يعني حاجه حصلت في زمان وايه ومكان. ما دام ما فيش حاجه حدثت يبقى ما فيش ايه زمان، يبقى الزمان والمكان وجد بعد ان وجد الحدث خلاص، ولكن القديم ما حصلش عنده حدث، يبقى لا زمان ولا ايه ولا يبقى ما تقولش لا اين ولا ايه مثلا، لانهما به وجد. واذ قال الله، اي واذ يقول الله، وانما جاء بالماضي لانه متحقق الايه الوقوع. واذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا، يبقى لا تاخذه على انه مستقبل ويمكن يجي ويمكن ما ايه ما يجيش. يا عيسى، طب اللي بيؤكد على حته ابن مريم دي، يا عيسى ابن مريم، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ السؤال كما سبق ان قلنا ياتي على وجهين، سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد ان يعلمه من المسؤول. اقابلك فلان امس، انت تجهل هذه وتريد ان تعلمها، انت يا سائل تجهلها وتريد ان ايه ان تعلمها. ومره ياتي السؤال لا ليعلم السائل من المسؤول، ولكن ليقرر المسؤول بما يعلمه السائل. يقرر المسؤول، ولله المثل الأعلى، ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ طب التلميذ بيسأل أستاذه ليه؟ ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ بيسأله، يسأله عشان يقرره بالحقيقة. يبقى إذن فيه سؤال يأتي ممن لا يعلم ليعلم، وسؤال يأتي ممن يعلم ليقرر من يسأله. ولذلك تجد آيات في القرآن برضو المستشرقين يقعدوا إيه يتكلموا فيها، يقول لك ده فيه تناقض في القرآن، وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، يبقى حينسئلوا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يبقى مش هينسئله، يبقى قول لنا القرآن هيخليهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش؟ أما قال لك لأن السؤال عند العرب يرد على وجهين، وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر. فإذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم أنفسهم بما كان منهم، عشان يبقى الإقرار سيد الأدلة، مش بنقول بعلمنا، لا بإقرارك أنت. وإذا منع السؤال أي سؤال العلم، يعني أنا مش أسألهم لأننا عايزين نعلم، لأننا إيه نعلم. السؤال هنا بقى سؤال الحق، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا هو يعلم إن كان قال ولا ما قالش، لأن فيه فرق بين أن يضع الله إنسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الإنسان أن يرفعه إلى مكان أعلى مما وضعه الله فيه، يقول له لا خليني في المكان اللي وضع اللي وضعني فيه من إيه اللي وضعني فيه إيه. ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن أبي طالب إيه، قال له حيجي ناس حينفتنوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي أدبك وفي لسانك وفي علمك، حينفتنوا فيك، إنما يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. إذن العزمة بتاعت النفس البشرية إيه؟ أن يظل في المكان الذي يضعه، فإن غره قوم ليرفعوه إلى مكان لم يضعه فيه الله، يبقى ده اتضاع في المنزلة ولا ما اتضاعش؟ اتضاع في المنزلة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كأنه يريد أن يقول إنك رسول، ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم، لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله. أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني شيء لم تقله أنت، يبقى معناه أنك أنت ما أوحيش إليك به، يبقى ما كان يصح أن إيه يقال. يبقى تقريع للأتباع أن يتزيدوا على أي صاحب رسالة بما لم إيه بما لم يقل. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك. ساعة ما تسمع كلمة سبحانك دياً افهم انها بتجيب اجمال التنزيه لله عن ان يشابهه خلق من خلق الله. اجمال لايه؟ لتنزيه الله ان يشابهه خلق من خلق الله. فلو كان لله وجود ولك وجود، اياك ان تقول وجودي كوجود الله، لان وجود الله ذاتي ووجودك ايه؟ مش ذاتي. ده ايجادي من غيرك، يعني يقدمك حالة. انتهت المسألة. والكلام اللي ينقال انك انت ليك وصف لازم يكون وصف ايه؟ ذاتي. يقال فلان غني والله غني، غناه زي غنى؟ لا، ده ديك غنى ذاتي، وانت غناك ايه؟ موهو. ينسلب ولا ما ينسلبش؟ قوي، قادر، كل الصفات. يبقى ان كان لله صفات ولخلقه صفات في الاشتراك في الاسم، يعني نقول بس دي مش زي دي. وعلى هذا الاساس ناخد كل اشياء تدي تشابه لله. يد نقول له هو برضه زي ما له وجود، وجوده زي وجودك؟ لا، يبقى ايده مش زي ايدك. لله وجه بس مش زي ايه؟ لله استواء على العرش مش زي، بس مش زي ايه؟ يعني خذ كل امر يتعلق بالله مما يوجد مثله في البشر على في نطاق سبحانك، اي تنزيها لك ان يكون فيه ذات زي ذاتك، او صفة زي صفاتك، او فعل زي ايه؟ او زي فعلك. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما يكون يعني ما يصحش من رسول انت اصطفيته انه يقول ايه؟ ربنا عالم الحكاية دي ولا مش عالمها؟ يبقى ده تكريع لمين؟ تكريع اللي بيسمعه. وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا للحق؟ وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليها، ان كنت قلت فقد علمت، اردع القضية كده، ان كنت قلت فقد علمت. انما ساعة تقول ان كنت قلته فقد علمته، من الجائز ان يفهم منها انه قال وعلم الله قوله. انما الاولانيه تبقى التقريع فيها اكتر. يبقى جاي مراعاة حال القول في قوله ايه؟ ما قلت لهم، يبقى نفى ان يكون قد قال. خلاص. وارتفاع الحق ان يوجد له معلوم جديد لم يعلمه الا الان، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى خد الاثنين ولا لا؟ خد الاثنين. يبقى رد عليهم وابقى لله جلاله في انه ان كان قال فقد ايه؟ فقد علم. ان كنت قلته فقد ايه؟ علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. طيب هو الكلام ده بيقول له ان انت قلت للناس، وهل قلت دي تبقى كلام نفسي؟ تبقى ايه؟ كلام نفسي. ده يبقى كلام لسان. طب ازاي ان كنت قلته فقد علمت ده كلام صح، وبعدين قلت اعلم ما في نفسي؟ اي ولا خطر ببالي ان يكون. ما يمكن انا ما قلت الصحيح، انما لما رفعوني كده للمنزلة دي بقت كده مش عارف ايه. يمكن يعني ولا خطر ببالي. ادي العلة في قوله. شوف ثلاث اشياء. ما سبحانك ما كن لي ان اقول ما ليس لي بحق، ادي واحدة. وبعد ذلك ان كنت قلته فقد علمت، وتعلم ما في نفسي ولا اعلمه. شوف سور من ثلاث اشياء تمنع اي هاجس، لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخله. لان من الجائز انك انت ما انتش عايزها، ما قلت الصحيح، انما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع، زي اللي ما قالش للناس نفقوني، ما قالش للناس، ما اصدرش كده انا لازم تنافقني وانت لازم تنافقني لما كده بقول كده، وما قالش. انما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع. لا. مفهوم الكلام. ان كنت شوف ثلاث اشياء اهي. ما كان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه بحق، ادي واحد. وبعدين قل ان كنت قلته فقد علمت، وبعد ذلك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء. الثلاثه دول جمله، كل واحده لها ايه؟ لها مجال. وبعد ذلك وقفة عند قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس؟ ما في النفس أي ما هو إيه؟ مسر به ما ظهرش. ليه؟ أم قال لك لأن المعلومات لها ثلاث نسب. نسبة توجد في النفس أولا، ثم توجد في الذهن أولا، وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان، وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع. أنا قلت لك إيه؟ زيد مجتهد. قبل ما أقول لك زيد مجتهد دي، إيه اللي حصل؟ حصل في ذهني إن أنا أقولها، وبعدين لساني طاوع ذهني فقلته. وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد، وهل يوجد انه مجتهد؟ يبقى دي نسبة واقعية. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ ثلاث نسبة. نسبة ايه؟ ذهنية. ونسبة بعدها تجي نسبة ايه؟ كلامية. بعدين نشوف ايوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد؟ والله ان كان فيه يبقى انت صادق. النسبة الكلامية طابقتها النسبة الايه؟ الخارجية. وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا اي حاجة، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه ايه؟ كذب. يبقى اذا كل نسبة كلامية تسبقها نسبة ذهنية. وبعدين النسبة الخارجية ان كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري، ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي. قف، واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يامرني بان اكل؟ يبقى النسبه الذهنيه الاول ولا لا؟ نسبه ذهنيه الاول، وبعدين تيجي النسبه دي، وبعدين يقف. النسبه الخارجيه جت بعد كلامي ولا لا؟ يبقى ده اسمه كلام انشاء بقى، اسمه انشاء. لكن ان كانت النسبه الخارجيه الاول يبقى اسمه ايه؟ خبر. إيه انت قلت للناس اتخذوني وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا، قال له لا حصل مني ولا حصل فيه نسبه ذهنيه حتى، ولا حصل فيه نسبة ايه؟ نسبة ذهنية. طيب، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. ما هي النفس اولا؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء الروح بالجسد، وبعدين تنشأ منهم الايه؟ الحياة. ولما تنشأ الحياة تنشأ اغراض في النفس. الاغراض دي ما توجدش في الماده قبل ان تتصل بها الروح، ولا في الروح قبل ان تتصل بها الايه؟ الماده. انما بتوجد بعد ايه؟ اتصالهم مع بعض. يبقى كل التكاليف نقول له اوعى تقول. ولذلك الناس لما يجي يقول لك ايه ده حياه ماديه جسديه ترابيه والروح هي الارتقاء والاشراق واللي مش عارف ايه وبتاع، قول له يا راجل الماده قبل ان تتصل بها الروح خيره مستجيبه مسخره مسبحة، والروح كذلك. الفساد بيجي في ايه؟ ساعة ما تلتقي الروح بايه؟ بالجسد. ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس يتحد بقى الشهوات يتميل الى الايه؟ الى المنهج. انما قبل ما يلتقي بعض كل واحد خير في ذاته، كل واحد ايه؟ خير منقاد في ذاته لله، ومفيش حاجة ابدا. تبقى اذن النفس هي التقاء الروح بايه؟ بالجسد. وبعد ذلك تأتي فيه الأغيار اللي هي اللي مطلوبة. قبل كده لدي مكلفة ولدي مكلفة، الكل ايه؟ مسخر. مسخر لمراد الله ايه؟ لمراد الله منه. الموت بيعمل ايه؟ بيروح سلب الروح من المادة. يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قضى، انتهت النفس ولا ما انتهتش؟ الله يتوفى الأنفس. يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين؟ مع الجسد. بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف مطلوبات المادة الجسدية هي اللي تم ولا المنهج. نقوم بقول اذا ما بتجيش الا في ايه. لكن هذا الكلام في الحادث، انما في الحق سبحانه وتعالى. طب تعلم ما في نفسي؟ عرفناه. ولا اعلم ما في نفسك. قال تطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من أبعاد ولا من مش مكونة. يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ذاته المراد بها ايه؟ ذاته. وانت تقول ايه؟ جاءني زيد، حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه. نفسه يعني ايه؟ يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه، انما هو. اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه؟ ويراد بها الذات. فتعلم ما في نفسي اي ما في ذاتي، ولا اعلم ما في ايه؟ فنسبة النفس الى الله والمراد منها الايه؟ الذات. ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك الا وجهه. لو انت خدتها كده على معنى نفسه بالله له وجه وقال له ايدين ولا لا؟ طب ما دام كل شيء هالك الا وجهه، طب وايديه؟ ها؟ الا وجهه يبقى المراد بها الا ايه؟ ذات. لان الوجه ده هو السمه المميزه للايه؟ للقدس. اذا فاللفظ في سياقه يعطي ميت. لما تيجي تقول ومكروا ومكر الله، انت ساء الله له اسماء اعلمنا ببعضها، خلاص، وعلم بعض خلقه الاصفياء بعضها واستاثر ببعضها لذاته. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الاخر يقول ايه؟ هم الهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده، ولذلك ايه؟ اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى فيه كتير اشياء ايه؟ اشياء كتير. يبقى الحق سبحانه وتعالى له ايه؟ صفات واشياء ايه؟ اشياء كثيره. فاذا وجد فعل نسبه الله لنفسه فليس لك ايها المؤمن ان تاخذ منه اسما لله. ما تقولش ومكر ومكر الله، ما تقولش الله ماكر، اقتصر على الحدث مع الحدث. ليه؟ قال لك لانه يجوز انه جاب الحدث ده ليشاكل الحدث اللي هم عملوه. لان المكر هو ايه؟ مش المكر ده انك انت تعمل حاجه ما تبانش على امام خصمك، تبييت يعني. طب ان كنت انت هتبيت يصح الدار على الخصم من البشر، انما ربنا اللي هيبيت، يبقى هو اللي بقى خير الماكرين ولا لا؟ يبقى خير. انما تقول عليه ماكر لا. اذا جاء في فعل عشان يبقى فيه مشاكله لفعل اخر اياك ان تشتق منها ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم، ما تقولش ربنا خادع، لان ده مش اسم، لانها جاء في مقابله ايه؟ يخادعون الله.

0: الغيب وتقول علام ولا تقول علامة، عشان حكاية تاء التأنيث دي لا، تاء اللي في ظاهرها التأنيث دي لا، مفهوم؟ يبقى إذن مبالغة مع الله تبقى عند لفظ مين؟ علام. احنا قلنا ان لفظ المبالغة لما تحب تبالغ فيه اما ان تبالغ مبالغة حدث، واما ان تبالغ مبالغة تكرير حدث. يعني احنا قلنا زمان لما نقول ده فلان ده اكول ولا اكال، تقولها له امتى؟ ان كانت الناس بتاكل رغيف وهو كان رغيفين او ثلاثة، خلاص. ان كانت الناس بتاكل ربع مثلا كيلو لحم وهو بياكله 2 كيلو، يعني بيكتر وجبة الحدث واحد، انما ايه هو كبير كتير في نفسه. او اكال يعني انت بتكتفي بثلاث اكلات في اليوم هو بياكل 5. يبقى مرة المبالغة تأتي في تكرير الحدث او في تضخيم الحدث الواحد، يبقى في دي مبالغة ودي ايه مبالغة. فعلام الغيوب من ايها، بتكسر ولا بتعظم؟ ام قال لك هو قال علام غيب واحد ولا علام غيوب متكررة في خلقه؟ يبقى لما يعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ او علام الغيوب اللي انت عامل عليها الف خزنة في نفسك ولا بتتحركش فيه. يبقى اذا يا مبالغون في ذات الحدث، يا مبالغون في تكرير مين؟ في تكرير الايه؟ تكرير الحدث. انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به. الاولانية قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، يعني انا ما قلتش دي، انما اثبت لنفسه البلاغ في كل ما امره الله بتبليغه. ليه؟ لان الاول نفى ان يقول هذه، انما ما اثبتش انه قال ذلك، أم قال انا قلت لهم اللي انت ايه اللي انت. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي. شوف كلمة ربي دي علشان حتة الايه الهي، وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. خدوا بالكم بقى من العبارة دي عشان هنطلع منها شوية حاجات كده. كنت عليهم شهيدا، ما هو الشهيد؟ هو الذي يشاهد تصرفات المشهود، إنما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في إكفافهم عنها، هو بس شايف اللي بيعملوه بس. إنما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله، ان هو يبقى شايف هم بيعملوا ايه ويقدر يحجزهم عن مناهي. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحنوا، هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش ومفلان ما غشش، ولا ساعة ما يغش يحوشه؟ يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له ايجابي الا ان يرى، انما الرقيب يرى الحدث ويفضل يجيب لهم آيات بينات، يهديهم، يعمل لهم مش عارف ايه، يقف ايدهم عن مش. اذن ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق، ولذلك حيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني ما قالش انت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم، لانك تشهد وتقدر ان تمنع. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور،

0: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: سبحان الله سبحان الله.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الأكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ،

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، وهو الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقد بدأنا هذه الوسائل بالقدوة، ثم بالتلقين والتعويد، ثم بالموعظة. وكان الدرس الأول في الموعظة النداء الإقناعي، والنداء التحذيري، ونداء الأفراد، ونداء الجماعات، ونداء الرجال، ونداء النساء، ونداء الناس عامة. ثم تحدثنا عن أسلوب القصة، وكيف أن القصة من أفعل الوسائل في التربية، ذلك أنها تعرض قضية الإنسان في ارتفاعه وانحطاطه، وتماسك المجتمع في تألقه وتخلفه، وتبين حقيقة النفس البشرية من خلال تفاعلها مع الأحداث. وكيف أن القصة من أنجع الأساليب التربوية في إقناع الإنسان بشيء ما، كما أنها من أخطر الوسائل التي يستخدمها أهل الكفر والإعراض لبث الرذيلة والانحراف والعقيدة السيئة بين الناس. ذلك أن الإنسان أمام القصة تسقط خطوط دفاعه، فأفكار القصة تتسلل إلى الإنسان من دون أن يشعر، وقيم القصة تتسلل إلى القارئ من دون أن يشعر. فإذا أردت أن تهدم مبدأً، فدع مهاجمته مباشرة، واسلك سبيل قصة تعرض نماذج سيئة جدا لأصحاب هذا المبدأ. إذن هي سلاح فعال وسلاح خطير، وللقصة تأثير متعاكس. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وما كان حديثا يفترى. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن سيد الخلق وحبيب الحق يزداد قلبه ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه، حيث يقول: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في الأساليب التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في الموعظة. الآن ننطلق إلى موضوع الدرس الجديد، التوجيه القرآني المصحوب بأدوات التوكيد. أنت حينما تؤكد، إنك حريص حرصا شديدا على أن تقنع المستمع. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ماذا تفيد إن؟ تفيد التوكيد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إن تفيد التوكيل. الله عز وجل غني عن أن يؤكد لنا، القوي لا يحتاج إلى توكيد، يبطش، يسحق، يدمر، لكن الرحيم يقنع ويؤكد. أنت حينما تحرص على ابنك حرصاً لا حدود له، تقنعه بالفضيلة، تقنعه بالحق، وتؤكد له ذلك. إن في ذلك لآيات. أيها الإخوة الكرام، قضية التوكيد أحد أساليب القرآن الكريم. الآن الاستفهام الإنكاري، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم البنات ولكم البنون. أحد أساليب التأثير الاستفهام الإنكاري. لو قلت لواحد محترم جدا، هل سرقت هذه الساعة؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ لا. أيعقل أن أسرقها؟ أتعتقد أني سرقتها؟ أيليق بي أن آخذها؟ من شدة التأثر لا تقبل أن تقول لا، لا بد من أن تستخدم أسلوب الاستفهام الإنكاري. لو قرأتم آيات القرآن الكريم لوجدتم كيف أن الله وهو خالق الإنسان يخاطب هذا الإنسان مرة بالنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ومرة عن طريق القصة، ومرة عن طريق الوصية والموعظة، ومرة عن طريق النداء، وعن طريق التوكيد، وعن طريق الاستفهام الإنكاري. أنت قد لا تنتبه، الذي يلقي المواعظ بشكل رتيب من دون تنوع، من دون تطوير، من دون أساليب بلاغية لا يؤثر. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم تسألهم أجراً فهم من مغرب مثقلون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه أساليب القرآن الكريم في الموعظة، أسلوب الاستفهام الإنكاري. هناك أسلوب آخر، أسلوب الإقناع بالدليل العقلي. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أنت ينبغي أن تخاطب القلب تارة، وينبغي أن تخاطب العقل تارة أخرى، والأعظم من ذلك أن تخاطب القلب والعقل معاً: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يخاطب القلب الذي خلقك فسواك فعدلك، يخاطب العقل. وأية دعوة أيها الإخوة تخاطب القلب وحده فهي دعوة عرجاء، وأية دعوة تخاطب العقل وحده فهي دعوة عرجاء، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، ولن تستطيع أن تحدث فيه تأثيراً إلا إذا اتجهت إلى عقله تارة وإلى قلبه تارة أخرى. والدعوة لا تنجح إلا أن تخاطب الإنسان بكل جوانبه. الإنسان مادة، الإنسان جسم ينبغي أن يأكل، حينما تتجاهل حاجاته المادية لا يمشي معك إلى الله. ينبغي ألا تتجاهل حاجاته المادية، إلى الطعام والشراب، إلى الزواج، إلى الكساء، إلى المأوى. لذلك حينما تبني الإنسان ينبغي أن تبنيه بناء متوازنا، أن يسعى لإصلاح دنياه وأن يعمل لآخرته. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل إلا من واحد أن يأخذ ماله كله؟ من الصديق رضي الله عنه. لم يقبل من عمر، لأن المال قوام الحياة، فحينما لا تهتم بالمال إطلاقاً تصاب بأزمة قد لا تنجو منها. فالنبي قال: لكن عافيتك أوسع لي، لكن عافيتك أوسع لي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن بخاطب عقلنا بالدليل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل فكرتم مرة أن المحاصيل تنضج في يوم واحد؟ المحاصيل، لو أن المحاصيل تنضج كالفواكه على 3 أشهر ماذا يحدث؟ عندك 50 دنم قمح، يجب أن تتجه إلى سنبلة سنبلة، تجسها، نضجت تقطعها، لم تنضج تتركها بعدها، شيء مستحيل. أرأيت إذا رحمة الله المحاصيل، القمح، الشعير، الحمص، العدس ينضج في وقت واحد ويحصد مرة واحدة. أما البطيخ، حقل البطيخ يستمر إنتاجه 90 يوماً طول الصيف. طيب هذا البطيخ لو دخلت إلى حقل بطيخ لوجدت كل الثمار في لون واحد،

اتباعا خلال شهر أو شهرين. في شيء آخر، هذه الفواكه مبرمجة تبدأ بالكرز، بعده اللوز، بعده الإجاص، بعده الدراق، بعده التفاح، بعده العنب. على مدار الصيف الفواكه مبرمجة ونضج مبرمج، تدخل إلى حقل بندورة أو مو حقل، تدخل إلى بيت محمي، تلاقي آلاف الثمرات الخضراء، أما الحمراء كأنها تقول لك أنا نضجت تعال خذني. فكل صاحب بيت محمي يملأ تقريباً صندوقين باليوم من هذا الحقل بسهولة، هي لونها حمراء، تناديك أنني جاهزة للقطاف، والباقي أخضر. الله قال وفي الأرض آيات للموقنين. تذهب إلى فنلندا الحرارة 70 تحت الصفر، ترتدي قفازات، ترتدي جوارب صوف، ترتدي ألبسة داخلية صوفية، ترتدي معطف ثقيل، ترتدي قطعة قماش صوفية، ترتدي قبعة صوفية. ماذا تفعل بعينيك؟ إنهما على تماس مع 70 تحت الصفر، وفي العين ماء، لا بد من أن يتجمد هذا الماء فيفقد الإنسان البصر. من وضع في ماء العين مادة مضادة للتجمد؟ من؟ الله جل جلاله. لكن الشيء بالشيء يذكر. سمعت قصة لها دلالة كبيرة جدا. قال رياضي من أبطال كرة القدم يجول بلاد العالم ويشترك في مباريات دولية، لكن هذا الرياضي لا يمكن أن ينام صيفا أو شتاء أو ربيعا أو خريفا إلا في غرفة مفتحة النوافذ، لا يستطيع، لا يمكن أن تغمض له عين في غرفة مغلقة نوافذها. في مباراة بفنلندا والدرجة حرارة 69 تحت الصفر، والفنادق هناك نوافذها لا تفتح، يسموها نوافذ شاشة بلور. فجاء هذا اللاعب ما فينا، لا يمكن أن ينام، الفندق ما في عنده حل، برد شديد. ففكر، قال لا بد من أن أكسر هذا الزجاج حتى أنا وفي الصباح أدفع ثمن البلة، ما في عنده حل ثاني. فجاء بحذائه وضرب به النافذة فانكسر البلة ونام نوما عميقا كعادته. فلما استيقظ وجد أن النافذة فيها لوحي باللور، وكسر واحدا منهما. معنى ذلك أن الوهم أحيانا يفعل فعله في الإنسان. هو لما كسر باللور توهم أنه صار في نافذة مفتوحة، أما عمليا كسر القسم الأول، القسم الثاني لم يكسر. إذاً الجو ما تغير، ومعظم ما نعيش به متعلق بالوهم. إذاً التوجيه القرآني المصحوب بالإقناع بالأدلة، وفي الأرض آيات للموقنين. الإنسان عاقل والإنسان كائن مفكر، تتجاهل العقل؟ لا. في توجيه قرآني في الموعظة أساسه شمولية الإسلام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني الإسلام شامل. التقى بي إنسان قبل يومين

0: أو ثلاثة، قال لي أنا من الجهة الفلانية، هل أنا مخطئ في أنني ولدت في هذا المكان؟ قلت له لا، الانتماء التاريخي لا قيمة له عند الله إطلاقا. القضية وما فيها؟ أن الله خلقنا وهذا الكون يدل عليه ويشير إليه، هذا الكون يؤكد أن لهذا الكون خالقاً مربياً مسيراً إلهاً موجوداً وواحداً وكاملاً. هذا الكون يدعوك أن تؤمن بأن لهذا الكون إله، أما كتاب الله يدعوك إلى أن تعرف إرادات الله، ماذا يريد منك؟ المنهج في القرآن والدليل في الكون، تؤمن بالله عن طريق خلقه وتعبده عن طريق قرآنه، فأي إنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يبلغ أعلى مرتبة عنده بصرف النظر عن انتمائه التاريخي أو عن مكان ولادته. هي كلها جاهلية، عناد جاهلية. نعم. الآن في توجيه قرآني تصاحبه قواعد التشريع، في توجيه قرآني تصاحبه أدلة عقلية، في توجيه قرآني تصاحبه عموميات الإسلام، عالمية الإسلام، في توجيه قرآني تصاحبه أحكام شرعية. يقول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. في خطاب قرآني يشعرنا بالمساواة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، إذا القرآن فيه تنويع، فيه نداء، والنداء فيه مودة: يا بني، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، في نداء. القرآن في وصايا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القرآن في توجيه معين، القرآن في استفهام إنكاري، في توكيد، في بيان تشريع، في بيان شمولية. أساليب القرآن متعددة، والذي يوفق في توجيه الناس ينبغي أن يستخدم هذه الأساليب. أما توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الدين النصيحة. هذا ورد في صحيح مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيعقل أن يعرف الدين بكلمة واحدة؟ الدين النصيحة. إن لم تنصح فلست ديناً. الشاردون عن الله ينصحوا لمصلحتهم. يعني قصة أرويها دائماً للطرفة: أردت أن أشتري ستارة إلى غرفة عندي في البيت، دخلت إلى أحد المحلات وقد دللت عليه، قلت له: أريد ستارة إلى غرفة الضيوف. قال لي: لا تكون الستارة رائعة إلا أن يكون عرضها ضعف عرض الغرفة مع زيادة متر، الضعف مع متر. كلام مقنع، حتى تأتي جميلة متداخلة تشعر بالجمال يجب أن يكون عرض الستارة ضعف عرض الغرفة زائد متر. أعجبني ثوب على الرف، قلت: أريد من هذا الثوب. فقاسه فإذا هو أقل من الضعف في متر، الغرفة 3 متر طلع 5 متر. قال لي هذا المطرز على الفرد أحلى بجيس رأساً فبرق قاعدة جديدة. الإنسان ينطق عن الهوى دائماً مصلحته، ينبغي أن يبيع هذا الثوب بعد ما عمل لي محاضرة بماذا ينبغي أن تكون عليه الستارة، ضعف عرض الغرفة زائد متر، فالثوب الذي اخترته أقل من الضعف بمتر، ففي قاعدة جديدة. فبرك فوراً قال لي هذا المطرز على الفرد بيجي أجمل. نعم. إذن الدين النصيحة. اسأل إنسان ببيع أقمشة أو ألبسة، قال له أنت اختر لي اللون المناسب، بيختار لك اللون الكاسد عنده، لك هذا أحلى واحد. إذا مو نصيحة على هالمستوى، مو نصيحة. الدين النصيحة، إن لم تنصح المسلمين فلست مؤمنا. الدين النصيحة لله، يعني انصح الناس أن يتبعوا منهج الله ولكتابه، وانصح الناس أن يطبقوا القرآن، ولرسوله، وانصح الناس أن يتبعوا سنة النبي العدنان، ولأئمة المسلمين، انصح أئمة المسلمين. ليس الشرط أن تنصحهم بغلظة. قال له واحد لأحد الأمراء سأعظك بغلظة، قال له ولم الغلظة يا أخي؟ لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون، يعني لا أنت موسى ولا أنا فرعون. فقال له قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولم الغلظة؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون قاسية؟ من قال لك إن النصيحة ينبغي أن تكون فيها غلظة؟ سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق قاطبة، أرحمهم وأكرمهم وأحلمهم وأعدلهم وأنصفهم وأجملهم وأفصحهم. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ويوحى إليه وهو سيد الخلق وسيد ولد آدم، وأوتي القرآن وبلغ سدرة المنتهى، وأقسم الله بعمره ولم يخاطبه باسمه إطلاقا. ما في يا محمد بالقرآن، في يا موسى، في يا عيسى، في يا زكريا، ما في يا محمد. يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ومع كل هذه الميزات قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا واحد لا هو نبي ولا رسول ولا يوحى إليه ولم يؤتى قرآنا ولم يؤتى معجزة ولم يؤتى فصاحة ولا كمالا ولا جمالا، أغليظ شو هي؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: الآن إلى ساعة إخبارية جديدة واصل فيها هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل وأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من لبنان وحزب الله بشأن الإعلان الإسرائيلي. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان بعد أن أظهر التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسليم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج على جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. ننتقل الآن لمراسلينا، ومعنا من صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب، نقف معك على المشهد حاليا وإن كان هناك أي ردود فعل ظهرت حتى الآن على مستوى ما جرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما أعلن من السيطرة على تلال علي الطاهر. ينضم إلينا بعد قليل كذلك أيضا مراسل من رام الله، مراسل الجزيرة، وسنكون أو مراسلة الجزيرة فاطمة خماسي لتضعنا أيضا في تفاصيل بيان الجيش الإسرائيلي وتصريحات بنيامين نتنياهو. أبدأ معك إذا إيهاب العقدي من صور.
1: لم يعلن حتى الآن حزب الله أي رد فعل حول الادعاءات الإسرائيلية بشأن السيطرة على العملياتية على تلال علي الطاهر وعلى مسارين من الأنفاق في هذه التلة الاستراتيجية التي كانت القوات الإسرائيلية قصفتها هذا اليوم بقذائف مدفعية وأغارت على أطرافها في محيط بلدة النبطي الفوقة الخالية من السكان. عمليا لا يمكن التحقق من ما قالته إسرائيل بشأن السيطرة العملياتية على تلال وعلى المسارين من الأنفاق، لأن المنطقة شديدة التعقيد تقع على مرتفع خارج النطاق السكني لمنطقة النبطية، ويقع على تخومها بلدتان، الأولى هي النبطية الفوقة وكفر رمان شبه الخالية من السكان أيضا، والتي تتعرض باستمرار لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي. القوات الإسرائيلية كانت رفعت من وتيرة تصعيدها في الهجمات الجوية وبالقصف المدفعي وحتى بإلقاء مستوعبات من المتفجرات باتجاه ما كانت تقول إنه أنفاق تابعة لحزب الله على هذه التلة الاستراتيجية التي تقع على ارتفاع نحو 600 متر إلى 700 متر تقريبا عن سطح البحر. وأيضا قامت بقصف شديد خلال الفترة الماضية بواسطة الطائرات الحربية على هذا المرتفع وكذلك على البلدتين القريبتين منه. وكانت كذلك القوات الإسرائيلية قد أعلنت في حزيران يونيو الماضي السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، لكن حزب الله كان أعلن في بيان أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر بشكل تام أو حتى على أجزاء من هذه التلة وأن مقاتلي حزب الله بقيوا فيها. وجاء ذلك بعد معارك ضارية بين القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم باتجاه هذه التلة ومقاتلي حزب الله الذين استطاعوا تدمير عدد عدد من الآليات في هجماتهم على القوات الإسرائيلية حينها. كما أعلنت إسرائيل أنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك إطلاقات لمسيرات انقضاضية من جانب حزب الله على آليات إسرائيلية كانت تعمل في محيط منطقة علي الطاهر. السلطات اللبنانية كذلك لم تعلن حتى الآن أي معلومات ترتبط بمنطقة علي الطاهر، وهذه المنطقة كان من المفترض أن تكون مشمولة في منطقة الانسحاب الأولى من منطقة ما يعرف بشمال نهر الليطاني قبل توقيع اتفاق الإطار، وكان هناك جهوزية من الجانب اللبناني لتسلم هذه المنطقة، لكن القوات الإسرائيلية فضلت الاحتفاظ في هذه المنطقة التي تمتد من علي الطاهر مرورا بكفر تبنيت إلى أرنون ويحمر الشقيف وكذلك زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي عادت وسلمتها القوات الإسرائيلية للسلطات اللبنانية، على الرغم من أنها كانت منطقة رمادية غير خاضعة للسيطرة المباشرة الإسرائيلية. لكن هذه المنطقة هي امتداد جغرافي واحد، منطقة مرتفعات تشرف على مناطق واسعة من قريات شمونة أو ما يعرف بإصبع الجليل وصولا إلى الجولان وكذلك حتى صفر تقريبا. وقامت القوات الإسرائيلية بتفجير أنفاق مستخدمة فيها نحو 700 طن من المتفجرات في يحمر الشقيف، وكذلك بعد سيطرتها على ما يعرف بقلعة أشقيف التابعة لبلدة أرنون وادعاءات إسرائيلية بشأن وجود أنفاق قريبة من القلعة وقامت بتفجيرها. عمليا حزب الله كان يرفض أي حديث عن سحب لسلاحه من منطقة شمال الليطاني، وهو أبدى مرونة بهذا الشأن في منطقة جنوب الليطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية قبل توقيع اتفاق الإطار الذي يرفضه حزب الله بشكل كامل، والذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي.
0: منصور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي، نقف معك إذن على تفاصيل بيان الجيش حول ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر وأيضا ما أعقبه من تصريحات لنتنياهو.
2: نعم ميادة، بعد معارك محتدمة ومحاولات مستميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية منذ شهر مايو الماضي، يوم أمس يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفصيلي عن تمكن قوات من الفرقة 36 بالسيطرة عملياتيا على تلك المنطقة في جنوب لبنان عبر تطهيرها من التواجد المسلح لعناصر حزب الله، وأيضا بالسيطرة عملياتيا على مسارين تحت الأرض. يرجح بأن عناصر الحزب كانوا يتموضعون في تلك المنطقة، ومن هناك كانت تتم إدارة المعارك والقتال التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في جنوب لبنان، وأيضا العمليات التي تنطلق باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية في مناطق الشمال. وبحسب بيان الجيش فإن هذه المسارات تحت الأرض كانت تحتوي على مستودعات لتخزين الأسلحة، على غرف قيادة والسيطرة، وعلى أماكن تمكن عناصر الحزب من البقاء لمدة طويلة في تلك المنطقة. وأيضا تتهم إسرائيل بأن إيران كانت قد وقفت وراء تمويل ودعم هذه البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان على مدار العقدين الماضيين. ومن ثم البيان يتطرق إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي بالعمل على تطهير تلك المنطقة من البنى التحتية العسكرية عبر تدمير شبكة الأنفاق في تلك المنطقة، وبعد ذلك من المتوقع أن يجري الجيش تقييم للوضع الأمني، وبناء على هذا التقييم يتم نشر الجنود فيما يسمى بالخطوط الدفاعية ميادة. كما هناك أيضا فقرة من خلالها يواصل الجيش الإسرائيلي تأكيده على العمل لإحباط التهديدات الفورية الصادرة عن حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. هذا فيما يتعلق بالشق الميداني وبهذا البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو أيضا تطرق إلى تلك المسألة وخرج علنا ليقول بأن التهديدات التي كانت صادرة من تلك المنطقة على إسرائيل وعلى قواتها قد تلاشت بسبب التعليمات التي أصدرها بنيامين نتنياهو من أجل إحكام السيطرة على تلك المنطقة. وأيضا كان قد تطرق إلى الخطورة التي كانت تشكلها مرتفعات علي الطاهر سواء على بلدات الشمال الحدودية وأيضا على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. وكان يعتبر بأن حزب الله كان يخطط لاحتلال الجليل وتنفيذ عملية مشابهة للسابع من أكتوبر تنطلق من تلك المنطقة ميادة. نعم. على الرغم من هذا التطور الميداني لا تزال إسرائيل متمسكة بنشر قواتها في جنوب لبنان على اعتبار أن هذه القوات تعمل على تفكيك سلاح حزب الله عبر تدمير البنية التحتية في إطار المنطقة المحتلة التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله وراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد أمين قموري. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك عميد حسن ونبدأ بالوصف. هو سيطرة كما وصف من قبل إسرائيل عملياتية، ما الذي يعنى بذلك؟
3: يعني في الأدبيات العسكرية والمصطلحات العسكرية يقال دائما أنه تم احتلال هذه المرتفعات أو هذه المنطقة إلى آخره. السيطرة العملياتية موجودة في العرف العسكري، ولكن السيطرة العملياتية لا تعني الاحتلال. هناك فارق بين السيطرة العملياتية والاحتلال المباشر للهدف سواء كان مرتفعات أو غيره. السيطرة العملياتية برأيي أنا بمفهومها العسكري كما نفهمها، كما نفهم هذا المصطلح، هي محققة عمليا في علي الطاهر لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة، أقصد بذلك ربما أيام أو أشهر يعني أو أسابيع إذا صح التعبير. لماذا؟ لأن السيطرة العملياتية هي القدرة على التحكم بإدارة العمليات في هذا المكان المعني، وبالتالي كان لإسرائيل لجيش الاحتلال القدرة على التحكم بالعمليات في كل هذه المنطقة في علي الطاهر، وكانوا يبحثون عن فتحات معينة. أما مسألة الدخول إلى الأنفاق والداخل وداخل البنية التحتية فهنا يبقى هنا السؤال الأساسي. الأمر يحتاج إلى تأكيد من قبل جيش الاحتلال. السيطرة العملياتية على المرتفع لا تعني بمضمونها الدخول واحتلال المرتفع من الداخل، البنية التحتية من الداخل، وبين مزدوجين
0: تطهير البنية التحتية قد تم بالفعل.
3: نعم، بين مزدوجين تنظيفها وتطهيرها. إذا ما كان هذا حصل فعلا كما يدعي جيش الاحتلال فهذا يحتاج إلى إثبات، وهم يعني المعروف عنهم أنهم يواكبون عملياتهم بالتصوير والفيديوهات. وتحدث أيضا عن قتل قسم من عناصر حزب الله والقسم الآخر تمكن من الفرار، وهنا السؤال أيضا كيف تمكن العناصر الآخرون من الفرار في حين أن هناك حصار على هذا المرتفع وهذه التلة، حصار مطبق منذ فترة طويلة بالجو، مراقبة دائمة 24 ساعة، وغارات، كثافة من الغارات والمسيرات التي تتعامل مع أي متغير يتم الاشتباه به، وبالتالي كيف تمكنوا من الفرار إذا كانوا فعلا قد فروا؟ ثم أين القتلى وأين جثث القتلى وفقا للسردية الإسرائيلية؟ أنا لا أقول أنها قد لا تكون قد حصلت، قد يكون حصل فعلا هذا الأمر، ولكن يحتاج إلى تأكيد لأننا نتحدث عن مرتفع ذات أهمية حرجة بالنسبة لجميع الأطراف.
0: نعم، سأعود إلى هذه النقطة. دكتور محمد هلسة، لماذا برأيك اختارت إسرائيل هذا التوقيت وهذا الموقع تحديدا، وما الرسالة التي أرسلت من خلال هذا الإعلان؟
4: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ربما تكون الرسالة كلها في التوقيت أستاذة ميادة، وأنا أضيف للسؤال الذي افتتحت به هذا النقاش عن موضوع السيطرة العملياتية. إسرائيل التي عودتنا دائما على أنها تستعرض وتتباهى في كل يعني جزئية أمنية تحققها في إطار المواجهة في لبنان أو في قطاع غزة، غابت عنها هذه المشاريع هذه المرة، ولذلك أعتقد بأن هذا مرتبط تحديدا وهو يأتي بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن إطلاق سراح بضعة أسرى لبنانيين، وكأن نتنياهو يريد من هذا الإعلان أن يقطع الطريق على إمكان أن يستثمر موضوع
5: When your home is where your heart is, get the insurance you deserve. Home cover with up to 24 months temporary accommodation costs.
4: طهر والجيش الإسرائيلي سردية كبيرة وفقاعة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، حتى هو اليوم حينما أعلن عن هذا الأمر قال هي يعني مرتبطة بقطع الطريق على غزو الجليل، ولذلك هو بنى سردية كبيرة ليستثمرها في مثل هذا التوقيت. ثم أضيف إلى ذلك هو فكرة اليوم حينما يقول طهرنا المنطقة مع غياب المشهدية والصورة، وكأنه يريد أن يقول أن أي فعل قد يأتي من طرف الحزب ما يسميه الإسرائيلي خروقات مستقبلا هي ليست من داخل الأنفاق أو من قلعة على الطاهر، إنما أتت من خارج سياق الجغرافيا التي يسيطر عليها الإسرائيلي عملياتيا، وبالتالي هذا يعد خرق يسمح لإسرائيل بتجاوز يعني في انتهاكاتها حدود السيطرة العملياتية التي كانت حتى اللحظة. ثم لا ننسى بأن هذا كله يضاف إلى النقاط التي يحاول أن يجنيها نتنياهو من الملفات المختلفة، ويحاول مع اقتراب صندوق

0: ما يقول بأنه الأمن والردع.
1: سيد أمين قموريا، ما الذي تعني هذه الخطوة بالنسبة للبنان على مستوى الحكومة، على مستوى اتفاق الإطار، على مستوى أيضا ما كان من حزب الله وما سيكون؟
2: طبعا هذا من شأنه أن يعمق الخلاف والصراع الداخلي إلى أقصى حدود. أولا فيما يتعلق بحزب الله، سيسأل حزب الله لماذا لم تسلم هذه المنشأة للجيش اللبناني كما كان الاقتراع؟ لو جرى ذلك لما تمكن الجيش الإسرائيلي من دخول هذه المنطقة، أو لكان تغير المسار. وبطبيعة الحال عندما تحتل مثل هذه المنشأة الحيوية الأساسية، إذا كان فعلا إسرائيل تمكنت من دخولها، معنى ذلك أنها ستفتح مسارات لتوزيع المنطقة الأمنية أكثر وأكثر باتجاه أقليم التفاح، باتجاه داخل النبطية، باتجاه البقاع وما إلى ذلك. وفي المقابل طبعا ثمة من سيسأل من الفريق المناهض لهذا الاتفاق، لقد أوقفنا النار منذ شهرين أو أكثر، سلمنا الأمر للدولة التي أخذت على عاتقها أن تفاوض، هذا الخيار الدبلوماسي، لكن ماذا نفع الخيار الدبلوماسي؟ الأرض المحتلة تتوسع أكثر وأكثر، لم نرى أي شيء إيجابي من هذا الاتفاق، عمليات التجريف مستمرة، عمليات القصف مستمرة، وقف النار لم يحصل، وبالتالي كل هذا المسار كان يجب أن لا يكون. وبالتالي يعني هذا النقاش سيستعر أكثر وأكثر في الداخل اللبناني، خصوصا أن الطريقين الذي يختارهما كل من الفريقين لا يبدو أنهما سيغيران كثيرا. الخيار الميداني سيصطدم مثل ما حصل في علي الطاهر، ربما هناك منطقة أخرى بعد علي الطاهر، ربما هناك الجرمق، ربما هناك دلة سجد، ربما هناك أقليم التفاح، ماذا سيستطيع أن يفعل حزب الله؟ السؤال الآخر، ماذا أيضا سيفعل الخيار الدبلوماسي؟ ألقيتم كل بيضكم في السل الأمريكي، ماذا أعطانا الأمريكي؟ هناك أيضا مسألة مهمة قد يثار النقاش فيها، وهو الدور الإيراني، وهذا سؤال لحزب الله. أنت كنت متكئ على إيران، أين إيران من هذه المنطقة، من هذه المعركة؟ إيران قالت قبل أيام أنها سترد، أن أي مس بعلي الطاهر سيكون هناك ردا إيرانية. إذا ردت إيران، معنى ذلك وقد يكون هذا الأمر تحتاجه إسرائيل أو تريده إسرائيل، إذا ردت إيران معنى ذلك أن لبنان صار بالكامل ضمن اللعبة الإقليمية، ضمن حلقة الصراع المفتوحة. وإذا لم ترد إيران، لماذا دخل لبنان معركة من أجل إيران ولا نرى من إيران شيء ما يمكن أن يمثل لبنان؟ فبالتالي النقاش أعتقد أنه سيقدم في الفترة المقبلة وسيزيد المشكلات الداخلية عمقا.
1: ويطرح تساؤلات كبرى بالفعل على التعويل على أمريكا من ناحية وعلى إيران من ناحية أخرى في هذا المشهد. أعود إلى العميد إلياس حنا والأهمية الاستراتيجية، عفوا العميد حسن جوني، الأهمية الاستراتيجية لاحتلال علي الطاهر في إطار ما يريد أن يحرزه الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المناطق الآمنة التي يسميها.
3: يعني في الحقيقة أنا أريد أن أقارب الموضوع بطريقة مختلفة عما هو تقليدي في قراءة الأهمية الاستراتيجية لمرتفع علي الطاهر في العلم العسكري الحديث وفي نظرية الحرب الحديثة. أنا برأيي وبتقديري الآن المعركة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله ليست معركة مواقع وليست معركة جغرافيا، وبالتالي طبعا لكل المرتفعات أهمية في جنوب لبنان ولكل البنى التحتية أهمية، وهنا أيضا نتحدث عن البنية التحتية كمنشأة وماذا تتضمن. ولكن إذا ما عدنا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المرتفع فهي مهمة بالمعنى التقليدي والمعنوي كمرتفع موجود وحاكم وقريب من الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، ولكن بالمفهوم العسكري الحديث إسرائيل الآن يعني ماذا يعيقها عن التقدم باتجاه، كما يعني يقولون دائما إذا سقطت علي الطاهر وصلوا إلى صيدا، يعني هذا كلام لا أوافق عليه أبدا. ماذا يعيق جيش الاحتلال الإسرائيلي من التقدم باتجاه صيدا من اتجاهات أخرى؟ لماذا علي الطاهر ليست ممر إجباري للوصول إلى صيدا أو حتى إلى الزهراني أو إلى أي مكان آخر؟ إذا كان هناك من عائق فهو مقاومة حزب الله لهم، ومقاومة حزب الله لهم لن تكون على مرتفع علي الطاهر ولا من داخل منشآت علي الطاهر، إنما ستكون على امتداد الجغرافيا وبالاستفادة من الجغرافيا. هذا إذا كان هناك فعلا يعني مواجهة ستحصل. فإذا هناك أهمية

0: ليس لا، أنا أتحدث بالمعنى التقليدي العسكري، ولكن ليست هذه الأهمية الاستراتيجية التي سيتغير عليها المشهد العملياتي إذا ما كانت فعلا قد احتلت أو سقطت بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجية، شكر موصول لكما. دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وسيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني وأزمة مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها، وأضاف أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران. وقال فانس إن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير الالتفاف الكامل عليه. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن الأبيض بيت الأبيض عفوا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك عمر، وتحديدا النقطة المتعلقة بخروج النفط من المضيق من عدمه وما يقال إيرانيا حول ذلك.
2: نعم، إيران لا تزال تؤكد أن المضيق مغلق وأنه لا يمكن الحديث الآن عن فتح المضيق. هذا ما دائما كان قد أكده الحرس الثوري الإيراني في بياناته خلال الأيام الماضية. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني أيضا يوم أمس تحدث في ذات الموضوع. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي أيضا أكد أن المضيق لا يزال مغلق، وأن فتح المضيق لا يتم إلا بإرادة إيران بحسب تعبيره، مضيفا أيضا أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد الأراضي الإيرانية إنما تنم عن عجز واشنطن وعدم قدرتها في فتح المضيق بحسب تعبيره. طهران لا تزال تربط فتح المضيق بطبيعة الحال بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، وأن المضيق لن يفتح إلا قبل أن تعود واشنطن إلى تلك المذكرة لتنفيذ كافة التزاماتها. وطهران لا تزال تبدو متمسكة بالمذكرة على الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ترامب مؤخرا أنها لم تعد تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها. طهران ترى في هذه المذكرة أنها حقت لها العديد من المنجزات في حال تم تنفيذها، على سيما في المجال الاقتصادي، لأننا كنا نتحدث عن بنود ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تعيد رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، توقف الحرب على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، إضافة إلى ما تقول إيران إنه حقها في استعادة أموالها المجمدة في الخارج. أما بالنسبة لما يتحدث عنه الإيرانيين من تسطيرهم هم للنفط مخترقين الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كان هناك تصريح لوزير النفط محسن باكنجاد حيث قال إن إيران تمكنت خلال فترة الحصار الأولى من تجاوز خط الحصار وإرسال النفط إلى العملاء إلى المشترين، لكن خلال هذه الفترة الحالية هناك صعوبة في نقل النفط إلى العملاء، لا سيما إلى الجانب الصيني الذي يمثل المشتري الأكبر والزبون الأكبر للنفط الإيراني. لكن أضاف وزير النفط بأن إيران تعمل على تجاوز هذه المسألة عبر الالتفاف على الحصار، وكان هناك تصريح لوزير النفط ذاته بأن لدى طهران كميات كبيرة من النفط موجودة خارج خط الحصار البحري، كانت قد نقلتها عندما رفع الحصار عندما كان هناك تنفيذ لمذكرة التفاهم. لكن على الرغم من ذلك يقول محافظ البنك المركزي أن إيران لا تزال تواجه مشكلة في تصدير النفط وأنها غير قادرة على الحصول على العائدات. حتى وإن باعت النفط ميادة إيران فإنها تبيعه بأسعار مخفضة أولا، ثم هناك مشكلة لا تزال تواجهها في الحصول على العائدات، كون أن العقوبات لا سيما العقوبات الأخيرة استهدفت تلك الطرق الالتفاف الإضافية التي كانت تنتهجها وتتبع طهران للتحايل على العقوبات. لذلك نشهد أن هذه المسألة باتت تواجه مشكلة، وهذا ربما ما انعكس على أسعار العملات الصعبة في إيران، حيث أن الريال الإيراني لا يزال يواجه انهيارات متتالية أمام الدولار خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد وقفي بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات نائبه جيدي فانس، كيف تبدو الرسائل في هذه المرحلة؟
3: يعني يبدو أن هناك حرص في خطاب البيت الأبيض، ونحن نقترب ونحن على بعد شهرين تماما عن موعد الانتخابات النصفية، حرص على رسم صورة أكثر إيجابية من تلك التي تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية، حتى أن الرئيس ترامب اليوم اتهم وسائل الإعلام بأنها بالخيانة، لأنها لا يهمها إذا خسرت أمريكا طالما أن ترامب يخسر. وقال إن حديث وسائل الإعلام الأمريكية عن أنه لا توجد ذخيرة كافية بحوزة القوات الأمريكية في المنطقة هو كلام غير صحيح، وأكد بأن لديها ذخيرة وفيرة وبأنها ذخيرة متوسطة وعالية الجودة وليست مجرد ذخيرة عادية. وقال الرئيس ترامب أنه يتم إنتاج كميات هائلة من هذه النوعية من الذخيرة. كذلك وزير نائب الرئيس الأمريكي عندما سئل عن سبب ارتفاع أسعار الوقود والتي تؤثر عادة في نتائج الانتخابات ومزاج الناخبين، كان قد قال إن السبب هو أن إيران تطلق النار على سفن الشحن وتستهدف سفن ناقلات النفط، ولكن لولا قيادة الرئيس ترامب لكانت أسعار النفط أكثر بكثير مما هي عليه الآن. وأكد بأن متى توقفت إيران عن إطلاق النار على سفن الشحن فإن الولايات المتحدة يمكنها أن تتفاوض مع طهران آنذاك، أي أن نائب الرئيس الأمريكي لم يغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران، وبدأ وكأنه يشترط أن تتوقف طهران عن استهداف سفن الشحن كما تقول الولايات المتحدة. وأكد بأنه رغم استهدافها فإن 15 مليون برميل نفط غادرت عبر مضيق هرمز، غادرت المنطقة عبر مضيق هرمز الليلة الماضية فقط بحسب ما قال نائب الرئيس فانس. إذن هناك حرص على رسم صورة أفضل من تلك التي تقال في وسائل الإعلام الأمريكية، وحرص وتأكيد على أن لا ينسى الأمريكيون أنه في نهاية المطاف لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هذا هو الهدف من كل هذه العمليات العسكرية حتى وإن كانت التكلفة هي ارتفاع أسعار النفط.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشان بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات الالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح التساؤل الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجا كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولا فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصيني مثلا، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق إيمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحيانا، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلا الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلا. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضا، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيرا، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخليا مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديدا لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيرا على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديدا آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولا أو شركات أو أفرادا وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريبا. ارتفع سعر السلع أيضا، ما يعني انعكاسا على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحيانا 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: إلى السودان، حيث يواجه آلاف الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق حرمانا متزايدا من التعليم، ويعاني الطلاب صعوبات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل غياب المدارس وشح الإمكانات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم أن لديها خطة لتعليم الأطفال النازحين، لكنها تواجه بعض التحديات.
5: عام مضى ولم يتمكن آدم من إلحاق أطفاله بالمدرسة، عام آخر ينقضي من أعمارهم، فيما يضاف الحرمان من التعليم إلى قائمة طويلة من أشياء سلبتهم إياها رحلة النزوح.
6: ما لقينا مساعدة عشان إنه نقدر نجمعهم نوديهم التعليم، يعني جزء منهم قاعدين وجزء منهم مشوا من الليب بتاعهم برا، جزء منهم فاتوا الميات لاعبين ساخر ما في مدارس.
5: في هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 20,000 نازح يعيش نحو 4,000 طفل خارج إطار التعليم بحسب لجنة المخيم، فلا مدرسة هنا تستقبلهم ولا مقاعد ينتظرون خلفها بداية عام دراسي جديد. فقط تحت الأشجار يحاول بعض المتطوعين من النازحين أن يمنحوا الأطفال ما تيسر من معرفة، درس بسيط في مكان لا يشبه المدرسة، وأمل صغير في واقع أطفأت الحرب كثيرا من أنواره.
7: ديال الأطفال احنا بندرس نمسح الشجرة، لا عندنا صبورة ولا عندنا طباشير ولا كراسات ولا عندنا أدوات بتاع مدرسة، معلمين ما في جات. أنا مطوية جيدة درسهم عشان هم لاقين برنامج بتاع مدرسة.
5: ومع اتساع موجات النزوح في إقليم النيل الأزرق لم يعد التعليم طرفا مؤجلا بالنسبة للأسر النازحة، بل أصبح هاجسا يثقل كاهلها. هنا تتشارك بعض الأسر مدارس تواصل دوامها اليومية في محافظة الروسيرس، ففي ظل موجات النزوح المستمرة باتت هذه الفصول الدراسية ملاذا للنازحين مساء بعد انقضاء اليوم الدراسي. وتقول وزارة التربية في حكومة الإقليم إنها وضعت خطة تعالج من خلالها استيعاب أطفال النازحين، لكنها تقر في الوقت نفسه بحجم التحديات التي تواجهها في ظل ضعف إمكاناتها.
8: لدينا يعني جهود كبيرة مبذولة مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، خاصة الإخوة في اليونيسيف عبري منظمة نورت، وساعين في أنه نوفر فصول دراسية يعني بشبه مواد محلية.
5: مع استمرار التدفقات اليومية للنازحين تتسع المخاوف على مستقبل جيل كامل من الأطفال، جيل قد تطول به رحلة النزوح فيجد نفسه أمام مستقبل مجهول بعدما حرم من أبسط حق كان يفترض أن يبدأ منه بناء ذلك المستقبل. في مخيمات النزوح يجد بعض الأطفال فرصة للتعلم ولو تحت شجرة أو في مساحة صغيرة، لكن الأغلبية ما زالت تواجه حرمانا آخر لا يقل قسوة عن فقدان البيت والأمان، إنه الحرمان من التعليم. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيمات النزوح بالنيل الأزرق، الدمازين.
1: في تونس قال محامون إن محكمة النقض رفضت مطالب التعقيب المتعلقة بالمتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة. وكانت رويترز قد قالت إن المحكمة أيدت أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 5 و45 عاما بحق قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال. معنا من مدينة جندوبة شمالية تونس صهيب المزرقي المحلل السياسي، ومن مدينة الحامة جنوبية تونس السيد أحمد الجيلوفي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا، وأبدأ معك سيد أحمد، وكيف أو ما الذي تعنيه بالنسبة لكم هذه القرارات بتأييد هذه الأحكام من قبل محكمة النقض؟
9: تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. نعم، هناك معاني سياسية لهذه القضية ولهذا الحكم، هو أن النظام في حالة من أزمة سياسية واقتصادية يعرفها القاصي والداني، يعني هو مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبالتالي فإن معركته مع الطبقة السياسية في الحقيقة هي معركة صفرية، يعني أي تنازل أي تراجع من السلطة يعني انهيار كامل، وخاصة هذه المعركة هي مع الصف الأول من السياسيين المعارضين لما يسمونه انقلاب، وبالتالي ما تعني أن هذه السلطة ذاهبة في مزيد من التصلب والتشدد تجاه يعني معارضيها، وهي تعرف أن أي تراجع يعني انهيار، وهي رسالة خاصة إلى باقي منظمات المجتمع المدني مثل المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات حقوق الإنسان، رسالة تهديد صريحة أن أي شخص يفكر في مصارعة لهذه السلطة سوف لن يقع التسامح معه أبدا. إذن هناك أزمة يصدرها النظام والسلطة القائمة في التنكيل والتشدد مع المعارضين، إذا هكذا نقرأها، وليس هناك يعني على اعتقادي ليس هناك قراءة أخرى.
1: سيد صهيب، يقول ضيفنا أن المعركة سياسية أكثر منها قضائية.
10: تحية لك وتحية لكافة السادة المشاهدات والمشاهدين أو في قناة الجزيرة. نحن اليوم أمام قضية يمكن أن تكون أنها هي على مدة على الأقل منذ بناء الدولة وتحديث المجتمع والاستقلال التونسي كانت هي أخطر القضايا اليوم التي وجدت على الساحة السياسية والساحة القانونية، خاصة يعني وأننا نعلم جيدا بأن هذه القضية هي في بعدها التقني وبعدها القانوني بالأساس هي قد اكتملت أركانها، خاصة وأننا نحن اليوم نتكلم على محكمة التعقيب وهي أعلى المحاكم في تونس، خاصة وأنها يعني مهمتها الأساسية هي النظر في مدى تطابق القوانين مع الوقائع والأحداث في المستوى الأول على مستوى الابتدائي وعلى مستوى الاستئناف، وقد قضت اليوم بالنقض من ناحية الأصل والقبول من ناحية الشكل، وهذا ما يعني أن الطورين الأول والثاني كان يعني قد استوفى الأبعاد القانونية من ناحية يعني إسقاط هذه الوقائع على النصوص القانونية وتكييفها. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية حينما نتكلم على أن الدولة التونسية اليوم تذهب في التشفي في المعارضة وأنها تستأصل كل الأصوات الحرة، فهذا في اعتقادي أنه يخضع نوعا ما إلى التنسيب، ولابد من الذهاب فيه إلى تنسيب القول، خاصة إذا ما سلمنا أن هنالك اليوم بعض الأطراف السياسية المتواجدة في الساحة السياسية التونسية تطالب بتنحي رئيس الجمهورية، وهنالك من يطالبون أيضا بالثورة ضد النظام الحالي، وأيضا هنالك من يرون بأن هذا النظام الحالي في هذه اللحظة ويصرحون بها سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو على العلن بأن هذا النظام التونسي هو نظام وفق ما يسمونه بأنه ديكتاتوري ومستبد إلى غير ذلك. فهل يمكن يعني بوفق هذه المعطيات أن يسمى النظام الديكتاتوري ديكتاتوري وهو يتعامل بمنطق الحريات مع الناس وأنه لا يسجن هؤلاء الذين يتهمونه؟ أيضا النقطة الثالثة التي في اعتقادي وجب التنصيص عليها في إطار هذه الأحكام، أن هذه الأحكام يعني لم تأتي بعد مسار 25 جويلية ولم تأتي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما هي كانت أحكام متواجدة في المجلة الجزائية، خاصة إذا ما تكلمنا على الفصل 68 الفصل 69 70 71 و72 والفصل 69.
1: دعني أنقل ذلك للسيد أحمد،
10: يبين معنى المؤامرة ومعنى التآمر على أمن الدولة.
1: سيد أحمد، الأمر لا يكون بهذا الشكل، ليس الأمر مؤامرة، هناك هامش من الحرية وهامش للأصوات المعارضة في تونس اليوم.
9: يعني لو عددنا المؤامرات التي ادعاها صاحب السلطة لأحصينا الكثير حقيقة، يعني الأمر لا يحتاج إلى جدال، ولا أظن أن عاقلان يختلفان في أن كل أسبوع هناك مؤامرة، بداية من الظرف لا أدري كيف أصفه مسموم، إلى كل المؤامرات، التآمر واحد والتآمر اثنين، وهناك تآمر ثلاثة، وهناك تآمر للحرائق، وهناك تآمر في نقص الماء، وهناك تآمر في قطع الكهرباء، وهناك تآمر في قطع الدواء. يعني هناك كل يوم نعيش مؤامرة، والمؤامرات التي يعني ضد هذه السلطة أكثر من التي تعرض لها فيدل كاسترو أو ياسر عرفات. يعني لا أريد أن أدخل في مثل هذه المهاترات، أما القول بأن هناك اكتمال لهذه المراحل القضائية وهناك سلطة قضائية، يعني ليس هناك عاقل اليوم يعتقد بأن هناك يعني سلطة قضائية يعني مستقلة. الرجل بعظمة قلمه وبعظمة دستوره يقول بأن القضاء ليس سلطة، ونحن نعرف المجزرة التي وقعت للقضاة، 40 قاضي وقع يعني شطبهم بجرة قلم ولم يعودوا رغم قرار المحكمة الإدارية هذه نفسها بإعادتهم لم يعودوا. هناك يعني إرهاب لكامل يعني مكونات الدولة حقيقة. من ذا الذي يعتقد أو يدعي بأنها يعني حكم قضائي؟ القضاء يحتكم السلطة السياسية، وليس هناك
1: نضيف إلى ما قاله السيد أحمد أن معظم الأسماء البارزة على مستوى السياسيين التونسيين سواء كانوا معارضة أو حتى أحزاب تختلف توجهاتها كلهم الآن خلف القضبان، أهم الأسماء هي خلف القضبان.
10: فلنتفق يعني مع بعضنا أولا من ناحية المبدأ أن السجن هو في نهاية المطاف يعني لا يتمناه أي إنسان لإنسان آخر، وأنه يعني اليوم حينما نتكلم عن الصف الأول للمد السياسي أو الواجهة السياسية في تونس، فإن هذا لا يعني أنهم يمكن أن يتنصلوا يعني عن الأفعال التي ممكن أنهم قد ارتكبوها، وهذا قد أثبته القضاء في أطواره الثلاثة. وبالتالي اليوم حينما نكون نريد تطبيق الدولة القضاء القوية والدولة العادلة من ناحية يعني أنها تحاسب أنها وتضع القانون وتحاسب بالقانون وتحاسب هي في حال ذاتها بالقانون. أعتقد أن هذا التوجه هو أعلى مراتب الديمقراطية، وبالتالي اليوم نتكلم على أن الدولة يجب أن تحاسب كل الناس ليس على انتمائهم السياسي بل على ما ارتكبوه على ما اقترفوه، وهذا قد أثبت.
1: وضحت الرؤية
10: يعني في
1: شكرا جزيلا لك السيد صهيب المزريقي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك السيد أحمد غيلوفي الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث نسلط الضوء على محاولات روسية حثيثة لاختراق حزام القلاع، أهم دفاعات الأوكرانية في شرق البلاد. فما هو حزام القلاع ولماذا تسعى موسكو جاهدة للسيطرة عليه؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
11: اتش 20 طريق سريع يشق مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا، لكنه تحول اليوم إلى طريق حياة أو موت وإلى خط رئيسي في واحدة من أهم معارك الحرب. هجمات روسية مكثفة على محور يمتد من الشمال إلى الجنوب تستهدف ما يعرف بحزام القلاع، العمود الفقري للدفاعات الأوكرانية في الشرق. لكن ما هو حزام القلاع ولماذا تحاول روسيا اختراقه؟ حزام القلاع هذا سلسلة دفاعية تمتد لنحو 50 كيلومترا، تضم سلوفيانسك وكراماتورسك ودروشكيفكا وكوستيانتينيفكا، ويربط بينها طريق اتش 20 الذي يعد خط الامداد البري الرئيسي لهذه المدن. تضغط موسكو اليوم على هذا الحزام من عدة اتجاهات. شمالا تحاول الاقتراب من سلوفيانسك من الشرق والجنوب الشرقي بعد تعثر محاولاتها السابقة للتقدم عبر ليمان، بالتزامن مع ضرب الجسور والطرق وخطوط الامداد بالقنابل الانزلاقية والمسيرات والصواريخ في محاولة لتهيئة ساحة المعركة وعزل الدفاعات الأوكرانية. وجنوبا انتقلت المعركة إلى داخل مدينة كوستيانتينيفكا، حيث تتسلل مجموعات روسية صغيرة إلى أجزاء منها، لكن القوات الأوكرانية ما تزال تحتفظ بمواقع في شمال المدينة وشمال غربها، فيما لم تتمكن القوات الروسية الرئيسية حتى الآن من تثبيت معظم اختراقاتها. وبالتوازي تحاول القوات الروسية الالتفاف على الحزام من الجنوب الغربي عبر دوبروبيليا، إلا أن هجمات أوكرانية مضادة استعادت بعض المواقع في المنطقة. روسيا تسيطر بالفعل على نحو 80% من مقاطعة دونيتسك، بينما حدد بوتين نهاية العام موعدا للسيطرة على كامل المقاطعة، لكن معهد دراسة الحرب يستبعد أن تتمكن القوات الروسية من تحقيق ذلك بالوتيرة الحالية، بينما تتحدث كييف عن تعبئة روسية لنحو 300,000 جندي إضافي بعد انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر. أما زيلينسكي فيقول إن خسائر روسيا منذ بداية العام بلغت نحو 267,000 عسكري، وإن ما بين 70-80% من الخسائر الروسية تقع على محور كوستيانتينيفكا، إلا أنه تحدث أيضا عن فجوة تمويلية في ميزانية الدفاع تبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام تحتاج أوكرانيا إلى سدها لمواصلة الحرب.
1: نهاية هذه الساعة، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة القادمة. أشكر حسن المتابعة، في أمان الله.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنوان الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: معين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، استشكلت قريش على رسول الله أمرين وتعلقت بهما وأقامت الدنيا ولم تقعدها في هاتين المسألتين، فنزلت سورة تفند هذين السؤالين وترد عليهما بمنهجية واضحة محددة. السؤال الأول يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تحدثنا عن الساعة وتتوعدنا بها وتزعم أننا محاسبون فيها ومجزيون بأعمالنا، فحدد لنا موعدها. أتهددنا بوهم، بسراب، بمجهول؟ تقول لنا هناك قيامة، متى هذه القيامة حتى نتبين صدقا من كذب؟ قل لنا إنها بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، بعد عشرين، فيكون هناك معيار ثابت نستطيع أن نختبر به صدقك من كذبك. فإن لم تحدد لنا موعد هذه الساعة المزعومة فلن نستمع إليك ولا نسمح لك بأن تذكرها أمامنا. المسألة الثانية، لا بد أن تفسر لنا كيف يمكن بعد أن تحللنا في الأرض وضلت الأجساد في الأرض وغابت معالم الأجساد وتحول الإنسان إلى رفات بعدين مرت آلاف السنين وربما ذرت الرياح آثار هذا الإنسان وعظامه النخرة، كيف يمكن أن يعود هذا الإنسان إلى الحياة مرة أخرى؟ هل هذا معقول؟ في الإجابة عن هذين السؤالين نزلت سورة النازعات، والعجيب أن السورة ستأخذ العقل المسلم أو العقل البشري في رحلة وسياحة فكرية عظيمة للغاية، وتؤخر السؤال المركزي الذي نزلت تجيب عنه إلى آخر آيات السورة، وتضع مقدمات منهجية ضابطة للنظر في هذه المسألة وفيما أشبهها. ستقول السورة إن هذا السؤال في ذاته خطأ، وإن التعاطي معه دون هذه المقدمات خطأ أيضا. أجلوا هذا السؤال ودعونا أولا نضع مقدمات واضحة جدا تغنينا عن الخوض معكم في هذا السؤال. تعالوا نرد هذه الفروع إلى أصول المسائل وأصل المسألة، متى الساعة؟ ولا أصل المسألة كيف تتحول العظام النخرة إلى إنسان من جديد؟ ليس هذا هو أصل المسألة. أصل المسألة: هناك إله لهذا الكون ولا ليس هناك إله؟ فإن سلمتم بأن هناك إلها قادرا هو الذي أوجد الخلق من العدم من البداية، فكل هذه فروع وكل هذه هوامش على المتن. فإن قال الإله الذي أوجدكم من العدم إنه يحييكم من بعد الموت، فعقولكم ستقبل ذلك لأنه أحياها أول مرة، والذي أحيا أول مرة قادر على الإحياء مرة أخرى. إن صح اعتقادكم في الله فكل هذه القضايا سهلة على العقل المؤمن، لا يجد فيها غضاضة ولا لجاجة ولا إشكالة. لكن إن لم تؤمنوا بالله ستشكل عليكم كل مسألة. سنؤخر حكاية يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخر آيات السورة، وسيكون الجواب المباشر على هذا السؤال كالآتي: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. الساعة يا محمد عليه الصلاة والسلام لها ثلاثة متعلقات: متعلق بالله إلى ربك منتهى ووحده الذي يعلم موعده، ومتعلق بك فيما أنت من ذكرها، ما شأنك بها، ما وظيفتك فيها، ومتعلق بهم هم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. اسمعوا هذا الكلام وعقلوا أو لا تعقلوا، لكنكم سترونه رأي العين عندما تأتي الساعة. هذا ليس من اختصاصك وليس من حدود وظيفتك، وعلم لم تؤته، وإن سألوك متى الساعة فقل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وأغلق هذا الباب. لكن تعالوا، السؤال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذا هو السؤال. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ما علاقة هذا بالسؤال؟ تعالوا نخبركم. أنتم تتصورون أن الساعة منحصرة فقط في يوم القيامة؟ لا لا، ده في إجابات كثيرة لابد أن تعرفوها قبل الحديث عن يوم القيامة. إن ثمة قيامة صغرى لكل واحد منكم، حين تنزع روحه، حين تقبض روحه. فإذا كان موعد القيامة الكبرى مجهولا بالنسبة للبشر، فموعد القيامة الصغرى أيضا مجهول. لا أحد منكم يعلم متى تقبض روحه، ولا أحد يستطيع أن يعلم، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا كبير ولا صغير. فإذا كنتم عاجزين عن معرفة موعد قبض أرواحكم، تريدون أن تعرفوا موعد قيام الساعة؟ إذا كان موعد القيامة الصغرى غيبا محجوبا، فتستنكفون أن تكون القيامة الكبرى غيبا محجوبا؟ ثم انتبهوا إلى أن القيامة الصغرى أقرب إليكم وأولى بتفكيركم من القيامة الكبرى، لأن زمانها قريب جدا، ما بينكم وبينها إلا الأجل، وهي بداية التمايز. تستنكرون على نبينا أن يخبركم أنكم يوم القيامة الكبرى مجزيون فمثابون ومعاقبون؟ لا، وأنتم في القيامة الصغرى مجزيون فمثابون ومعاقبون. إن لحظة قبض الروح ليست لحظة واحدة لكل الخلق. في نوع من البشر تؤمر الملائكة الكرام فتنزع أرواحهم نزعا غرقا، نزعا مستغرقا كل أعضاء أجسادهم، تنزع الروح من كل مفصل ومن كل عضو نزعا شديدا، كأنك تنزع السفود من الصوف المبلول، كما جاء في حديث البراء. وفي المقابل والناشطات نشطا، والنازعات هي الملائكة حين تقبض أرواح أعداء الله فتنزعها نزعا غرقا، والناشطات هي ذات الملائكة حين تقبض أرواح أولياء الله فتقبضها نشطا، والنشط السل الخفيف اليسير. والعرب تسمي العقدة التي إذا شد أحد أطرافها انفكت تسميها أنشوطة، فالأنشوطة يعني تشد تروح إيه؟ طالع معك. هي لحظة القيامة الصغرى الأولى بالتدبر هي نفسها لحظة تمايز بينكم، شئتم أم أبيتم، علمتم أم لم تعلموا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. إن لنا ملائكة تسبح في ملكوت الله سماء وأرضا فهل ترونها؟ طيب هل العرب بتنكر وجود الملائكة؟ لا تنكر، بل إنهم يزعمون أن الأصنام التي يعبدونها أصلا حلتها أرواح الملائكة. وكأن الآية تقول لهم والسابحات سبحا إن الملائكة التي تؤمنون بها تسبح في ملكوت الله فهل سبق أن رأيتموها؟ الجواب لا. وأنتم تؤمنون بها؟ الجواب نعم. إذن أنتم تؤمنون بغيوب، والآن تستنكرون على نبينا أنه يخبركم بغيوب أخرى. من آمن بالغيب ساغ له أن يؤمن بغيره من الغيبيات. فمعنى أن القيامة ليست مدركة بالزمان، معروفة الموعد، وأنها غيب عنكم، لا يعني أن تنكروها لأنكم تؤمنون بغيوب أخرى. فالسابقات سبقا، إن هذه الملائكة حين يصدر الله أمره تتسابق لإنفاذه، وحين يقول الله لهم اقبضوا روح عبدي فلان لن يتأخروا لحظة واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يتسابقون إلى إنفاذ الأمر. فالمدبرات أمرا، وهذه الملائكة قائمة على شؤونكم، تدر عليكم المطر من السماء بأمر الله، وتسوق الرياح بأمر الله، وترعى الأقوات بأمر الله، وتقسم الأرزاق بأمر الله، فأنتم غير مستغنون عن الله عز وجل في شربة الماء، وغير مستغنون عن الله عز وجل في لقمة كسرة الخبز. فكيف تتصور عقولكم المريضة أن تنكر على الله عز وجل الغيبيات التي أخبركم بها؟ ثم تنتقل الآيات مباشرة من القيامة الصغرى ومن عالم الملائكة في هذه الرحلة الجولة القصيرة في عالم الملائكة. وسبحان الله، اختارت الآيات الصغرى أن تبدأ بالحديث عن الملائكة باعتبار أن الملائكة هي جزء من الغيب الذي لا تنكره العرب كما قلنا. فأنتم تؤمنون بالملائكة التي خلقها الله، وتؤمنون بالله، لكن تحرفون إيمانكم به على أهوائكم. الآن نريد أن نصحح إيمانكم بالله لتستقيم على هذه المسطرة، مسطرة الإيمان بالله، بقية المسائل فيزول إشكالها تلقائي. تسألون رسولنا عن الساعة أيان مرسى، لن نجيبكم عن أيان مرسى متى موعده، إنما نجيبكم ما الذي سيحدث فيها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. من هؤلاء أصحاب القلوب الواجفة أبصارها خاشعة؟ من هؤلاء المزعورون يوم القيامة؟ من هؤلاء المرعوبون يوم القيامة؟ يقولون في الدنيا يعني أئنا لمردودون في الحافرة، إن القائلين في الدنيا أئنا لمردودون إلى الحياة بعدما دفنا في حفر القبور. هؤلاء القائلون هم أنفسهم الذين قال الله عز وجل عنهم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. القيامة ليست أمرا بالنسبة لله عز وجل تعالى، ربنا وتبارك، ليست أمرا معضلا كما تتصورون. أتعرفون ما القيامة بالنسبة إلي؟ أمر لملك ينفخ نفخة. في عالم الخلق الأول أراد الله لحكمة أن يكون الخلق بصناعة إلهية وفعل إلهي، وست أيام في الخلق، وبعدين يخلق آدم بيديه يسويه بيديه وينفخ فيه من روحه، في عملية خلق متتابعة متكاملة. لكن هذا القانون سيتغير تماما حين يريد الله عز وجل أن يزيل هذا الخلق الذي أنشأه. فرغم أنه أنشأه بنظرية الخلق المتكامل المتتالي المتدرج، إلا أنه حين يزيل ذلك الخلق سيأمر ملكا من الملائكة فينفخ نفخة فتنهدم بها بنية الكون، وتنفطر السماوات، تنكدر النجوم، وتنفجر البحار، وتتشقق الأرض، وتزلزل زلزالها.